0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سالم به الصالحين لهم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل

خفيض. يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا مع عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأسنا إلا أن، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا سيئا إلا أن. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله من دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس نظام الأحمال من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، رزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلى المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبد المسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

من الذنوب إلى المغفرة، زادنا الإحسان من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن قبل الذل إلى النابة، ومن الفتر إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شامل من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا سمجا سنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه وفينا، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى.

بكل طواف الأملاك ندعو يا الله بالعلماء بأمر الله طرنا وكل الأولياء والصالحين يا الله خص بالإمام قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى فذة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد دروس القطب أجنى عن القلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا لينا يا الله وناظمها أبا بكر إماما حبا إله جام مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله دوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهتنا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق طرا موسع الكل براك على القباح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مرادي

وأبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية اضحشت روج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني جبتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي مخافي

قد تتاقى بعذري وفقري بهزم بيسرق عسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك ورجاء وبطشك وقهرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنالك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا الله وصلي في كل حالة ضلالة من كلمة الغزالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا

نسألك وليقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب طاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل نعطى فيك.

وغوضي وغوض كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله، مع صدق الإقبال في كل أمر والصدق في كل نية يا الله، ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالطغى طريقا سويا يا الله، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله.

غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يهزم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله، قد كفاني علم ربي

0: تبنى.
1: الله في الكلام الحركات والساكنات الله العظيم على جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وات لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفل ولحرام وندم.

0: قبلنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى يا الله سمعنا وأطعنا فادنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العبد
1: دائم
0: وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحم
1: وأملون
0: إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات
1: ندخل
0: مع طه وآله في الصفوف الأولى
1: ندخل
0: مع طه وآله في الصفوف لا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى
1: معهم فيهم دائما بالدار والآخرة
0: واغفر لناظمها وللقارنهم يا من سمع أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات
1: عليه صلى الله
0: وسلم عبد البر الكافي وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب على النعمة تداخلها ورضا نفسه ذات كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصنع لا يا جل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا
1: يا ميسر كل عسير
0: ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير

0: بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغنفنا بك نبيك الذي لا يرى
1: وارحمنا
0: بقدرتك علينا فلنا عليك وانت ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي أرشي أمداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب أبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاس يا الله
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو
0: الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه وامداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته
1: وقربك فمعك وسيدك مقاس وجهك في عافية إلى حضرة النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

أشهد أن لا

الصلاة.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعد

0: ثم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام،

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

وصرفنا من عذاب الله ما أتاه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم إنه هو الغفور الرحيم. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم من كان عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن كتابه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مبارك أنزلناه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال والدي أف لكما يتعداني أن أخرج وقد خل قرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خسر قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت بك من تلك الحمد خشع لك سميع بصير سمع الله لمن حمده ملء السماوات من الأرض. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

ثبت أقدامنا وارحمنا من ربنا جميعا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوجيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم ذلك يفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله سبح قدوس ملك سبحان الذي الملك سمع الله لمن حمده.

إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت وليس من عاديت تباركت ابنات وليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا لطفنا وفضلنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين ومكنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا اصلحا في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلكما في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلم جميعا وعن الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم وصنهم وتولهم وارحمهم والهمهم رشدهم وفقنهم وتحب وترضى وتطبنا بهم فيما يجري به القضاء. واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا في عبد وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. حينا ابن سلمت النبي رحمه الله قدر السلام إذا بارك ده بنا ده إذا جلال الكرم. اللهم

0: أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب السلام بحينا بنتخنا برحمتك دائما وذلك ذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما تريد ولا معطي لما منعت ولا دائما تريد ولا معطي لما ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

لا إله إلا الله دارج كلام من حمد جميل وعلى كل شيء جيد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. بيتك ده ما

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومد

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذريتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك أنت السميع العليم، علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ضطنا بدا عدا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
الآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك.

الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما

0: إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما من دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: إنا ذكرك بالجنة ورفعنا أعلم بدو حقنا ذكر بدو حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 11 مقام تورع اليد عن أخذ ما لا يحل. الحمد لله أبلغ الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والحق والنور والجمال
3: صلى الله عليه
2: محمد بن عبد الله صفوته، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوضع إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فإن مجالات حركة اليد في عالم الإنسان ومملكته الواسعة مجال واسع، وله أوجه يحملها تؤدي إلى نتائج وثمرات كثيرة. وقد تحدثنا عن أثر اليد في مسألة المصافحة من بعض وجوهها وجوانبها، كذلك شأن اليد في الكف عن أخذ ما لا يحل، صغر أم كبر، قل أو كثر، يضفي معنى من معاني الروحانية وأنوار الإيمان التي تغمر القلب، وهي التي تضيء عند انطفاء ضوء الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فمن أعلى وأشرف ذلك ما يكتسب من نورانية الإيمان بواسطة كف اليد عما لا يحل من كل ما تتمكن من أخذه، من كل ما تتمكن من إدخاله في حسابها، من كل ما تتمكن من تغييبه عن صاحبه لتتمتع به بأي وجه من الوجوه، فالكف عن ذلك علامة الإيمان ومثمر لزيادته وسبب لرضوان الرحمن تبارك وتعالى. التحذير من التساهل بحقوق الغير. التساهل بما تأخذه اليد من الشبهة والحرام سبب قوي لإطفاء نور الإيمان والوفاء على غير الإسلام والعياذ بالله. ولما احتضر بعضهم عند الموت جعل من عنده يقول له لا إله إلا الله فلم يستطع أن يقولها، فإذا خاضوا في كلام آخر ربما خاض معهم، فلما تكرر ذلك منه صاح بعض من حواليه وقال: لماذا تسكت إذا قلنا لا إله إلا الله وتتكلم بالكلام الآخر؟ فقال كلما أردت أن أقولها أحسست بشوكة الميزان توضع على لساني فلا أستطيع أن أنطق بها. وقد كان ذلك الرجل تاجرا يزين البضائع ويبيعها للناس، وكان مما في قلبه من مرض يأتي لأمر يسير بسيط لكنه يشفي به غيظ نفسه، وذلك أنه يتعمد نفض التراب من على الكفة التي يضع فيها الأواقي ولا ينفخه عن الكفة التي يضع فيها البضاعة، وكم يكون أثر ذا هذا الغبار، لكنه يشير إلى وصف في القلب، وبهذا الوصف القلبي الذي أحب أن يأخذ من أموال الناس اليسير متهاونا بذلك ناسيا لعظمة المراقب له والذي حرم عليه أخذ الشيء من غير حله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فحجب عن قول كلمة الحق بذلك المرض القلبي الذي لم يظهر منه في عالم الحس إلا أنه يتعمد نفخ هذه الكفة ولا ينفخ الأخرى، فكأن ذلك تجمع عليه فأظلم قلبه، فحيل بينه وبين كلمة الحق عند الموت. فإذا كان الأمر بهذا الحال فكيف ما وراء ذلك؟
1: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بث آياته في جميع ذرات كائناته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، وجعل لذوي العقول والوعي والفهم أبلغ العبر وأعجب التأملات الموجبة للقرب منه والتعظيم له سبحانه وتعالى في كل ذرات الوجود، وله الحمد وأبلغ الحمد وأتمه على كل حال، فهو المستحق للحمد من جميع خلقه في كل شان من الشؤون ظاهرا وباطنا في العسر واليسر والرخاء والشدة، فهو المحمود الذي يجب أن يحمد على كل حال جل جلاله، فهو مستحق الحمد، فنحمده سبحانه وتعالى بما هو أهله، نسأله أن يحمد عنا نفسه بما هو أهله وبما حمده بأنبيائه ورسله والصالحون من عباده. وقد أتمم علينا النعمة ببعثة النور إلينا الذي بعث بالحق والهدى والنور والجمال والجلال والكمال صلوات الله وسلامه عليه، وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاء به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، يا ربي صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، واجعلنا من حزبه الذين ساروا في دربه وامتلأوا بولائك ولائه وحبك وحبه، اللهم آمين. يتكلم على مجالات حركة اليد في عالم الإنسان ومملكته، وأنه مجال واسع، قد تقدم فيما مضى من الدروس ما يتعلق بشأن المصافحة من بعض الوجوه والجوانب، وإلا فيما يتعلق بحركة كل إصبع شأن كثير منتشر في كسب الإنسان وفي عمله وفي ما يترتب على ذلك من نتائج كثيرة، فكيف بالأصابع الخمسة بالأصابع العشرة وبالكف معها وبالساعد وراءها وبالعضد من ورائها، كل ذلك في المملكة البديعة شؤون وسيعة، فكذلك حركة هذه اليد لها شؤون. إنما يتحدثنا الآن من وجه أن يتركز وسط الباطن أدنى معرفة بالجبار الأعلى جل جلاله وإيقان بما أنزل على عبد محمد فتكف اليد عما لا يحل لها وترتقي بذلك بأن تكف عما لا ينبغي لها مما يكره وترتقي بأن تكف عن خلاف الأولى وترتقي بعد ذلك هذا النور الذي في القلب حتى يظهر أثره على اليد أن لا تمتد لغير ما يقربها إلى الله كل ذلك مرتكز على النور المكذوف في القلب من الإيمان واليقين والتصديق بما قال سبحانه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيتحكم هذا اليقين والإيمان في القلب على هذه اليد فيكفها أن تمتد إلى حرام أو شبهة أو مكروه أو خلاف الأولى أو في درجة عالية إلى ما لا يقرب إلى الله تبارك وتعالى فتجد حركات الموفقين من العارفين والمقربين كلها ضمن الحسنات إن أشار وإن تناول وإن كتب وإن صافح وإن أكل وإن حك أو إلى غير ذلك تجد وسط هذه الحركة قربة بل ومنطوي فيها معنى من المحبة لا إله إلا الله ويستحضرون أمامهم قدوتهم حتى لو احتاج إلى حك شيء من جسده ويتذكر أنه قد حك صلى الله عليه وسلم بالمدرة وقد حك صلى الله عليه وسلم بيدي بعض الأماكن الجسد فهو حتى في حالة حاجته لحك جسده مقترن شانه بالحضور مع ربه والتبعية لإمامه صلى الله عليه وسلم فتكون حركات أيديهم كلها في ضمن الحسنات وضمن أنوار القربات وضمن أنوار الرعاية لا إله إلا الله وهكذا تحركاتهم ببقية الأعضاء فيتكرم الرحمن على هؤلاء الصادقين ما يغمسهم في بحر نور الحضور الدائم معه جل جلاله فتتحول كل حركاتهم إلى أسباب إفاضات و ارتفاع درجات ودفع للآفات سلك الله بنا مسالك أهل العنايات والرعايات آمين يقول شان اليد في الكف عن أخذ ما لا يحل صغور ذلك أو كبر قل أو كثر يضفي معنا من معاني الروحانية وأنواع التي تغمر القلب وهذه الأنوار الإيمانية التي تغمر القلب هي التي يبقى ضياؤها عند انخساف الشمس والقمر إن الله تعالى هو النور وجعل سبحانه وتعالى بعد ذلك مظاهر للنور والإنارة والتنوير حسية ومعنوية فمن أعلى ما جعل في عالم الحس الشمس والقمر مظاهر من مظاهر النور والنور جعله تعالى في الشمس وجعل القمر سر بسر المقابلة للشمس تستمد النور فتنير وإن كانت في حد ذاتها في جرمها لا نور فيها ولكن عند استقبالها لنور الشمس تستفيد منه فتتحول هي إلى منيرة كذا تنير لمن حواليها وهي في حد ذاتها لا نور فيها كذلك الله نور السماوات والأرض وجعل سبحانه وتعالى الشمس في العالم الخلقي لمعاني النور بمعانيه الواسعة الدائمة الكبيرة ذات عبد محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا النور كل قلب وروح وذات قابلته ينبسط فيها من نوره حتى إذا حسنت مقابلتها له صارت هي منيرة لغيرها كما تنير القمر للناس في الليل من مقابلتها لنور الشمس وهذا المعنى يقول البوسيري في حضرته صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فإنه شمس فاضلين هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه وسلم. فالنور على الحقيقة هو الله، هو الله، ولا نور إلا ما خلقه هذا الإله النور وما نوره هذا الإله النور جل جلاله، وهو في عالم الحس جعل لنا الشمس والقمر، وكان فرع خلقها من نور عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو النور المبين الأصل الذي خلقه الله قبل خلق الأشياء. فاستنار بنوره المنورون من الملائكة والنبيين من سواهم من كل منور. ثم جعل لنا سبحانه وتعالى إدراك معاني وإدراك حقائق ننتفع بها إذا انتبهنا وتأملنا. أننا في عالم الحياة الدنيا نرى القمر والشمس يتعرضان للخسوف والكسوف من أجل نوقن أنها ليست بذاتها نورا ولا خلقت نفسها ولا لها نور ذاتي، إنما نورها مستفاد ومستعار واحد. ثم أخبرنا أنه يأتي يوم تضمحل تماما أضواء الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس إذا الشمس كورت. وما جعل لها من مسارات في عالمها هذا أيضا كلها مذكرات ومنبهات لهذه الحقائق. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل، وكل في فلك محكومة منظومة مقهورة مقدرة مسيرة. فالنور هو الله على الإطلاق، وليس في العالم الخلقي أصل في النور كذات محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول للإمام أحمد البدوي في صلاة يسري فنبي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد شجرة الأصل النورانية، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما كان الأمر كذلك كان العاقل يبحث عن نصيب وتوفية نصيب من هذا النور الذي لا يكشف عندما تكشف الشمس، لا في الدنيا ولا يوم القيامة، ولا يخسف عندما يخسف القمر، لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. فيحرص على نصيبه من هذا النور، هو نور الإيمان واليقين الذي ينتج عنه آثار القرب، آثار المعرفة، آثار المحبة، آثار الرضا. وجعل الله مفتاح هذا النور كله لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا المفتاح. فما يملك مخلوق بعد بعثته محمد أن يحصل من حقائق هذا النور شيء من دون هذا المفتاح، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك جعل هذه الكلمة في عظمتها ومنزلتها عنده وقدرها لديه مكتوبة على قوائم العرش، ننظرها الملائكة والملائكة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان من أول ما دل الله عليه آدم عند تكوينه وخلقه عند نفخ الروح فيه، امتد بصره إلى قوائم العرش فرأى هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندها بدأ الحق سبحانه وتعالى يسقيه بكاس من التعرف والمحبة، فوقر في قلبه وذاته وضميره وشعوره أول ما خلق ورأى هذه الكلمة أن هذا الذي ذكر مع الرحمن ووضع اسمه بجنب اسم الإله تعالى عظيم عند الله، لو كان أحد أحب إليه منه بيحطه عندي اسمه بدله، لكن حط اسم هذا فقط، ها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوقت هذه في ذهنه حتى لما وقع في الأكل من الشجرة قال ربي بحق محمد لا في، قال أنا عرفت محمد مخلوقه بعد. قال لما نفخت في من روحك نظرت قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد، فقلت لم تضف إلى اسمك إلا اسم أحب الخلق إليه. قال صدقت، إنه لا أحب خلق إليه، وإن أبرزه في عالم الشهادة من ذريتك ومن أولادك جل، ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا. وإذ توسلت إلي بحقه فقد شفعت الولد في الوالد وغفرت للوالد بالولد. فسيدنا آدم استفاد هذا المعنى والإدراك لما سلط الله توجه بصره عند أول نفخ الروح فيه إلى قوائم العرش ورأى الاسمين الكريمين اسم الله واسم محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مفتاح النور، هذا النور الذي لا يخبو ولا يظلم ولا يضمحل ولا يتلاشى عند يوم القيامة، وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ويقول الإنسان يعني الكافر يومئذ أين المفر، ما في مفر. بطريقة كانوا في الدنيا الحيل والكذب ما تشاهدونهم في الدنيا فيهم الكذابين والمتحيلين، في مفر في طريق في الآخر. فذلك كان في الدنيا لهم بعض أنصار وبعض أتباع يمشون معهم حتى على باطل الباطل ممكن وراهم، هلا لا وزر ما حش لك موازر اليوم، ما حد يوازر أحد على الباطل، الكل هو مقهور تحت حكم القهار جل جلاله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ نيل مستقر، ينبأ الإنسان ويومئذ بما قدم وأخر. يقول الله بعد هذه الآيات البينات بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول هذا النور الذي يجب نحرص أن يكون لنا نصيب منه نور الإيمان واليقين، ولا ينطفي عند نور في القيامة. وإذا كورت الشمس يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا نقتبس، هم يطلبون النظر وكانوا يستهزئون بهذا المعاني في الدنيا، في الآخر يطلبون النظر انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. أصلا أنتم في الدنيا عرضت عليكم هذه الأنوار فأردتم أن ارجعوا وراكم، لأنكم في الدنيا رجعتم على وراكم، دعيتم إلى هذا النور وقلتم نحن ونحن الحين ارجعوا ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. فين بيجيبون النور؟ من لم يجعل الله له نورا فما لهم، فضريب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هل من أعلى وأشرف ذلك ما يكتسب من نورانية الإيمان بواسطة كف اليد عما لا يحل من كل ما تحل. فأول النور يحمل اليد على أن تكف عما لا يحل لها ثم ما لا ينبغي لها، وكلما كفت عن شيء عرض لها لا يحل لها ولا ينبغي لها ازداد هذا النور. ها كل ما تتمكن من أخذه ولا ينبغي لها، من كل ما تتمكن بإدخاله في حسابها وليس منا في ملكها، أو تتمكن من تغييبه عن صاحبه، تتمتع بأي وجه من أوجه التمتع التي لم يحله لها له الشارع، الكف عن ذلك علامة الإيمان ومثمر لزيادة الإيمان وسبب لرضوان الرحمن تبارك وتعالى. ولهذا قالوا أن الورع أساس هذا الدين، إن الورع والورع الكف عما لا ينبغي أساس هذا الدين، إن الورع أساس هذا الدين فاحكم بنا. وفي هذا المعنى كان يقول ابن عمر عليه رضوان الله لو أنكم صمتم حتى كنت تكونوا كالأوتار وقمتم حتى تكونوا كالحناية لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. إذا ما تتورعون عما حرم الله سورة العبادة هذه ما بتنفعكم ولا بترفعكم حتى تكفوا عما حرم الله عليكم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يقول التساهل بأخذ أدنى شيء من الشبهة، طعام، شراب، لباس، متاع، قلم، ساعة، أي شيء يأخذه من غير حله أو بالشبهة، تساهل ذلك التساهل بسبب الحرام سبب قوي لإطفاء نور الإيمان من القلب وللوفاء على غير الملة. والعياذ بالله تعالى، لا إله إلا الله. فحافظ على نور إيمانك بالكف عما حرم الله. ولما ذكر قصة احتضار بعضهم عند وفاته، إذا يتكلم معهم وهو في الاحتضار، إذا قالوا لا إله إلا الله يسكت، لا إله إلا الله يسكت ولا كلمة، تكلموا كلام تاني يتكلم ثاني مرة ثالث مرة. واحد من اللي حاضر قال يا أخي مالك تكلم، أنا تقول لا إله الله تسكت؟ قال له كل ما أردت أن أقولها رأيت شوكة الميزان جاء بها فتوبة على لساني تمنعني أن أقول. أي شوكة الميزان؟ كان يبيع الرجال ويشتري، إذا يصبح كل يوم للمكان الميزان حقه الكفة التي يقطع الأواقي فيها ولا ينفخ، يبعد منها أثر الغبار من شان يكون في فائدة شوية يعني. ثانية الغبار فيها اللي يطرح البضاعة فيها يخليها على ما. غبار أمر قليل حقير، لكنه بسبب الظلمة اللي في قلبه الغش وما استجاب لنداء الله. وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. بسبب هذا ومرور السنوات عليه تراكم الصداع على قلبه والعياذ بالله تعالى، فمنع من كلمة التوحيد عند الوفاة. أعوذ بالله، بل كل ما أردت أن أقولها حسست بشوكة الميزان توضع على لساني. قال هو غفل تهاون ونسي عظمة المراقب له الذي يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عند رضي منكم ولكن أنفسكم إن الله كان ومن يفعل ذلك عدوان من فسوف نصليه نارا. وكان أول آية نزلت بعد هجرة صلى الله عليه وسلم المدينة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسوون وإذا كلوا وزنهم لا يخسرون. انظر هذا والفرق بينه وبين كان واحد عندنا سيد محمد عبد المولى بن عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين عليه السلام. اشترى طعام مرة من السوق من عند بعض الناس ورجع البيت لما كاله بالمكيال عنده في البيت حصله ناقص، تعجب قال هذا إنسان أبى يطفف في الكيال. رجع عنده قال لي اشتريت منك حصل صدق؟ قال أبدا ما هو ناقص. قال ناقص، أنا رحت وكلته في البيت. قال اسمع أهلك أهل ورع عنده في بيتكم كيلين، واحد كان أهلك يخرجون به ما يأخذون به أوسع من المعتاد حقنا، هذا المنتشر عندنا في الأسواق هذا أوسع منه، هذا كان إذا بيعطون حد يخرجون به في الكيل كما حقنا هذا. روح راجع حسابك الكيل كما حقنا بتحصله، لما رجع البيت حصله صح هذا الكيل. قال له شوف فين هذا من هذا، ذاك على الغبار المسكين تغبر قلبه وراح، وهذا يصلح مكيال أوسع من المكيال العادي من شان إذا بيخرج بيعطي الناس بكل أحد كيل بالكبير، وإذا بكيل بيأخذ من أحد المكيال العادي هذا الذي يكيلون به الناس احتاط. وكان بعض الأخيار كذلك إذا أعطى هذا يزيد فوقه تمرة ولا قبضة من الحبوب يحطها فوق، وإذا اشترى ينزل منه شوي يرد له. بعدين يقول له كانك تصلح هكذا؟ قال ما أريد أشتري الويل بحبة، ويل مطفي بشتري مشان هذا نقص الحبة عليه وزيد حبة لصاحبي ولا أشتري الويل. لا إله إلا الله. بعد
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن قلتم رضي الله عنكم في كتابكم مملكة القلب والأعضاء: ولقد جاء أن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان ممن أحياهم بعد الموت صاحب قبر، لما قام قال: أقامت القيامة؟ قيل: لا، ولكن روح الله عيسى ابن مريم دعا الله فأحياك. قال: لما أحيتني يا عيسى ابن مريم؟ قال: نعتبر بك، كم لك من حين مت؟ قال: 70 عاما. قال: فما وجدت؟ قال: كانت أعمالي صالحة، وتجاوز الله عني، إلا أني حملت يوما حطبا لبعض الناس، فلما وصلت به إلى مكان وضعه في منزله حضرني شيء بين أسناني، فأخرجت من خادم فجعلت أتخلل به ثم رميته، فحوسبت كيف أخذت هذا المنخاذ من مال الغير، فلي 70 عاما موقوفا معاتبا حتى يموت صاحب الحطب فيسامحني أو يأخذ حقه مني. كل ذلك يدل على ما أشار إليه الحق بقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. مقدار الشبر الواحد الذي أخذه من أرض الغير يوضع على عنقه إلى 7 أرض فيحملها، وقد خاب من حمل ظلما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد وجدنا أمثال الورع في تاريخ هذه الأمة والأمم السابقة من الذين تورعوا عن القليل والكثير خشية العلي الكبير. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا ندع 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. كل ذلك يبين أن كسب اليد خطير في كل ما تأخذه من حقوق الغير، لذلك وجب الاحتراز والاحتياط. إن لذة خفيفة في ساعة يسيرة ذاهبة لا توازي خزيا أمام الجبار في مخاطبته إياك كيف أخذت حق الغير قل أو كثر. فللعتاب والخطاب وحده ألم، فكيف بالعذاب وكيف بأخذ الحسنات؟ لأجل هذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس الذي يطلق أعضاءه في غير ميزان فيظلم الآخرين ويتعدى الحدود ويضيع الحقوق فتذهب جميع حسناته. وقد كانت كثيرة كأمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة وأعمال صالحات فتذهب أدراج الرياح. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أطلق يده فيما حرم الله عليه وفي أخذ حق الغير فيأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم أمر به إلى النار والعياذ بالله. فهنا تعرف حقيقة إيمان الإنسان. وفي ذلك قالوا: لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق نصف الساق منه رفعة، أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. عند المعاملة بالدينار والدرهم يتبين الأمر وحقيقته وما يحمل هذا القلب من إيمان وورع وتقوى وما يفقده من ذلك عند الأخذ والعطاء عند الدينار والدرهم.
1: لا إله إلا الله. وهكذا يقول في خطر كسب هذه اليد. وجاء عن سيدنا عيسى بن مريم أنه يحيي الموتى بإذن الله كما نقرأ في القرآن، وأحد من أحياهم خرج من القبر 70 سنة متوفي. قام قال ماذا أقامت القيامة؟ قال لا، روح الله عيسى إن شاء الله يحيي. قال لي ماذا يا نبي الله؟ قال نعتبر متى مت؟ قال قبل 70 سنة. كيف أحوالك؟ قال أعمالي صالحة وغفر الله يتجاوز عني إلا حق من حقوق الناس، وهو خلال أتخلل باب الأسنان، كنت حملت حطب لبعضهم فحضرني بين أسناني شيء، فأخذت من الحطب حقه وتخللت ورميته في الأرض، فحسبت على هذا وأنا لي 70 سنة وعاتب على هذا. إلى أن يصل صاحب الحطب، فإما أن يأخذ من حسناتي وإما أن يعفو عني. لا إله إلا الله، هذا في خلال ما بين الذي يتخلل بأسنانه، فكيف بما زاد على ذلك؟ لا إله إلا الله. وقد خاب من حمل ظلمه. وسمعت كلامه صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحلم عليه الجنة. قال يا رسول الله: وإن كان شيء يسير؟ قال: وإن قضيبا من أراك، حتى باليمين أخذ من غير حق قضيب أراك على واحد لا بد يدخل النار، مشان قضيب أراك. فهذه الحقوق خطيرة، وأخذ اليد ما لا تحل خطير، فوجب أن المؤمن ينتبه من هذا. من ظلم قيد شبر من أرض، طوقه هذا الشبر إلى سابع أرض، حمله فوق ظهره يوم القيامة، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزيرون. وقد خاب من حمل ظلما، من ظلم قيد شبر من أرض طويقه من 7 أراضين. كان كثير ذكروهم من الإخار في البلد وفي غير البلد من المزارعين، وكانت الأراضي متجاورة مع جار جاره، بينها خط يسير، فإما يجي السيل ويسقون الأرض يزرعون وتزرع، فيجي ذا يحصد ما في أرضه وذا يحصد ما في أرضه، هذا يخلي شبر أو ذراع من أرضه، قال يمكن تخل من الحب حق جاري شيء فيتركه، والثاني يترك من الشق حقه الثاني شبر أو ذراع، يقول هذا يمكن من حق الجار، فيتحصد الأرض يبقى ذا، تعالوا احصدوا إذا يرفض، تعالوا احصدوا إذا يرفض. لما يجون يتوسطون بينهم يقول جزوع اعطوا ذا نص خلاص خلوا يصلحون بينهم، يقولوا خلاص كل يسامح الثاني وخذوا انتوا خذوا نص وانتوا خذوا نص وتخلون وكذا كيف. بلغ الايمان بالمؤمنين الى هذه المعامله، والدين المعامله. لا اله الا الله. كيف هذا من واحد كل ما حصل فرصه يتقدم شوي في حق الثاني؟ نقدم وين ربك؟ وين المصير إليه؟ وين الحساب؟ وين الآيات اللي نزلت؟ من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من القيامة 7 أراضين. ولكن الإنسان إذا خلع عن حقيقة الإيمان ومقتضى نورانية العقل فهو أضل من الأنعام وتحول إلى شيء خبيث. لا إله إلا الله. لا يبلغ العبد أن يكون المتقين حتى يدعى ما لا باس به حذرا مما به باس. رواه الترمذي وابن ماجه. لا إله إلا الله. فانتبه من لذة خفيفة في ساعة يسيرة ما توازي خزي أيام أمام الجبار جل جلاله، خزي أمام الجبار جل جلاله. لا إله إلا الله. والعتاب وحده له ألم للروح، فكيف بالعذاب؟ والنبي ذكر أن المفلس وقال يأتي عنده أعمال صالحة ولكنه شتم ذا، ظلم ذا، تكلم على ذا، سفقدم ذا، انتهك عرض ذا، يأخذون حسناته كلها قدامه عاد صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج كلها روحت بسبب أخذ سبب تعدي على الناس. فإذا بقي شيء عليه يقول يؤخذ منه من سيئاتهم توضع عليه وهكذا. تذكر صلى الله عليه وسلم موقف من موقف القيامة مرة وبكى وقال إن رجلا يجب بين يدي الله تعالى فيكون له مظلمة عند واحد من المسلمين قد فنيت حسناته، هذاك مسكين قد فنيت حسناته. قال فيقول له الله تعفو عن ذنبه، قال أبدا يا رب أعطني حقي. يقول سلم قال ما تراه قد فنيت حسناته ما عادش عنده حسن. قال يأخذ من سيئاتي. بكى صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم يحتاج الناس فيه لمن يأخذ عنهم سيئاتهم ويخفف عنهم سيئاتهم. ما قال يقول الله تعالى للرجل انظر فينظر وإذا بقصور عالية في الجنة ويقول أوه يا رب لمن هذه؟ يقول لمن يملك ثمنها؟ يقول لمن يملك ثمنها؟ يقول أنت كيف؟ قل بعفوك عن أخيك تعفو. قال نعم يا رب عفو عنه مسامح خلاص كل التبعات اللي عملها حقي مسامح بتعطينا هذا مسامح. ثم قال صلى الله عليه وسلم اصلحوا بين اخوانكم فان الرب يصلح بين المؤمنين. قال بعض المؤمنين الرب يصلح بينهم في القيامه. قال انتم تخلقوا باخلاق الله اصلحوا بين اخوانكم المؤمنين. لا اله الا الله. ويقول لا يغرنك من المرء قميص رقعه او زار فوق نصف الساق منه رفع عليه الدرهم تعرف غيه او ورعه. بل جاء في الخبر ان ممن يؤمر به إلى النار يوم القيامة قوم كانوا يصلون يصومون ولهم هيئة من الليل يقومون من الليل. كيف يؤمر بهم إلى النار؟ قال كانوا إذا ظهر لهم شيء من الدنيا وذهبوا عليه. إذا ظهر شيء من الدنيا يقفزون عليه ما الحلال حرام ما عاد يبالي. لا إله إلا الله. بعده
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من كلامكم رضي الله عنكم ونفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قلتم قال سيدنا عمر بن الخطاب الذي أراد أن يزكي شهادة رجل ليخبر أنه عدل فتقبل شهادته قال له هل عاملته بالدينار أو الدرهم الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال لا. قال هل رافقته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال هل جاورته فعرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. فصاح به عمر لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضه أخرى. فرد الرجل نعم. فقال له عمر اذهب فإنك لا تعرفه. ليس هذا هو الميزان لصدق الإنسان مع الرحمن ولا لحلول الإيمان في القلب. ولكن اختار له ثلاثة أنواع: أولها المعاملة بالدينار والدرهم، وثانيها سفر ترافقه فيه تنكشف لك به صفاته، وثالثها مجاورة تعرف بها المدخل والمخرج. الورع وسيلة لتحقيق رضوان الله، للتورع عن أخذ ما لا يحل قدر عظيم وباب كبير إلى تحقيق رضوان الله وتحصيل النجاة في العقبى. فيجب حفظ اليد عن أخذ ما لا يحل لها صغر أو كبر قل أو كثر. وقد جاء في الخبر يا معاذ إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتاة الطين بإصبعيه. ونادى ابن عمر رضي الله عنهما لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وفي الخبر يا أبا هريرة كن ورعا تكون أعبد الناس، تكون عندك حقيقة العبادة فتكون من أعبد الخلق بواسطة التورع عما لا يحل، فبذلك تقوم حقائق الإيمان وتصفو المجتمعات ويستقر الحال بالخلائق. ولا يزال الناس مختلفين في درجات إيمانهم الذي يحملهم على الكف عما حرم الله، وكلما انتبه الإنسان من القضية كلما نال المزية. ولقد ذكروا في الأسر الصالحة في تاريخ هذه الأمة أن ربة البيت إذا خرج الزوج ليكتسب لهم المال لنفقتهم قالت له يا هذا اتق الله فيما تكسبه يدك وتدخله إلى بيتنا فنأكله، فإنه يمكننا الصبر على الجوع ويمكننا الصبر على الظمأ ويمكننا الصبر على العراء لكن لا يمكننا الصبر على النار.
1: العري
4: ويمكننا الصبر على العري لكن لا يمكننا الصبر على النار. فإن أدخلت إلينا شيئا من شبهة أو من حرام فأنت المسؤول عنه، وقد برأنا ذمتنا أمام الله. هذه وصايا النساء الصالحات للرجال الصالحين أيضا، وهذه أحوال الأسر التي آمنت. فانظر إلى أنفس تحب أن تأخذ ما بدر لها لا تبالي من أين جاء، والابن والزوج الممتاز الطيب الكريم الشاطر عندهم من جاء لهم بالمال على أي وجه كان، ومن لم يبال من أي باب دخل عليه الرزق لم يبال الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. اللهم ارزقنا التبرع عما لا يحل، وارزقنا مراقبتك فيما نأخذ وفيما نعطي، وكن لنا بما أنت أهله يا رحمن في جميع الشؤون ظاهرا وباطنا. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم ارزقنا التبرع عما لا يحل، وارزقنا مراقبتك فيما نأخذ فيما نعطي، كن لنا بما أنت أهله يا رحمن في جميع الشؤون ظاهرا وباطنا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وهكذا الخبر عند الترمذي بن ماجه: يا أبا هريرة كن ورعا تكون أعبد الناس. الذي يقول أفضل الطاعات ترك المعاصي، يكون ورع ما أحد بيفوقك في العبادة، يعني عملك هذا القليل يتضاعف ويكون أعظم. والذي قال ورعه يصلح أعمال كثيرة ولكنها تروح، ولكن كن ورعا تكون أعبد الناس، تتحقق بالعبادة بواسطة الورع. لا إله إلا الله. وهكذا سمعت وصية النساء الصالحات لزوجها لما يخرج بيشتغل بيجيب لهم الكسب والمال والنفقة، تقول له اتق الله فينا لا تدخل بيتنا شبهة ولا حرام، يمكن نصبر على جوع وعلى ظما وعلى عري من الثياب، ولكن نار ما نصبر عليه، نار ما نقدر نصبر عليه، لأن أخذت شيء من شبهة أنت مسؤول ما هو نحن. وهكذا الميزان الصحيح الذي تعجبون ممن أضاع ميزان الله تعالى ويصير يثني على الولد اللي يجيب فلوس بس من هيتي من جمرك من جمرك من هين يجيب من ضرائب من ضرائب مهم فلوس من بنك من بنك قصد هات عود بالله. هذا خلل في الميزان، بعد عن التقوى. عند الولد الطيب الشاطر البار الممتاز اللي يجيب فلوس حتى من حيث ما كانت، اللي ما يجيب فلوس هذا ما بلا هذا بليد مضيع بأي ميزان. لا إله إلا الله. الله يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، يرزقنا إقامة ميزانه الذي بعث به نبيه في جميع شؤون. اللهم آمين. ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أصلح الله أحوال المسلمين ثبت قلوبهم وعقولهم على ما يحبه ويرضاه وعلى إدراك الحقيقة والارتباط بخير الخليقة والاستمساك بالعروة الوثيقة في لطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل
5: وسلم.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
6: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم

مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا

0: بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أجيالنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: هذا فتح لكم الجيل على المات بالعلم يجي معاقين محاقين صحفا للمجمين هذا مزمون رضعنا في أورتون وعافية. اللهم صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. اللهم إني أعطيت تر بالله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

100,000,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعات لا تنقص ب100,000,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تشق ب100,000,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات بشر وشيطان وسلطان ووسواس، فردد نظرهم في انتقاص وقلوبهم في وسواس وأيديهم في فلاس وأبيقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبر يطلع. ب100,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدو داخل قهر ضوء نفسه لعرشهم جاد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم 1,000,000,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض في السماء. بسم الله، افتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما خاف وحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما خاف وحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرى في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم من يدي وأيدي من حاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله، مثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المبهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزان بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا

تعطيك لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامتداد كلماته. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه وامتداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها، يا عين صاد في الحال ولو خايبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المودين. يا الله معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين.
يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا بستر جمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنهم بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا رد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاند بحق سر طاسمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب أبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف.

لطيف لطيف يا لطيف طفنا في طفنا ونسي طفنا بتيسير كل عسير تيسير عسير عليك يسير نسألك كل طول العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك كل طول العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك كل طول العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك كل طول العافية في الدين والدنيا والآخرة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين، قال تعالى:

0: نعم.
1: من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها، ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى:
2: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكن لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى. قال تعالى:

أيام التشريق ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى، فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف، وقيل غير ذلك. وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنى الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهي المعروفة بجمرة العقبة، فيرمي كل واحدة منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيرميها قائلا الله أكبر، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو، فإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له إحياء لهذه السنة التي تركها أكثر الناس. ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء تأخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر، وإن شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

0: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي وإياكم في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. نتكلم اليوم عن أمر مهم للمؤمن عند توجهه لبيت الله تعالى، وهو زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أكرمنا الله تعالى به وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وجعل كتابنا القرآن العظيم هو المهيمن على جميع الكتب، وجعل دينه الإسلام هو الدين الوحيد المرضي عند الله تعالى، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وجعلنا الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم الأمة الخاتمة في الدنيا السابقة يوم القيامة، فلا توزن أعمال أمة من الأمم قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يمر أحد على الصراط قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل أحد الجنة قبل أمته صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأعرف الناس بالله تعالى. فزيارته صلى الله عليه وسلم مهمة لكل مؤمن، وهي سنة بالإجماع. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى الدارقطني في الحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وحديث آخر رواه الطبراني والبيهقي: من زارني في المدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وحديث آخر عند الدارقطني: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وزيارته صلى الله عليه وسلم لا يتكاسل عنها مؤمن قد جاء ووفقه الله تعالى لأداء النسكين وأداء الحج والعمرة. فإن المؤمن طبيعة من قلبه ووجدانه ومن محبته ومن اهتمامه ومن دوافعه الداخلية يحرص أشد الحرص على زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما عرفنا الحج إلا به، وما تحولت القبلة إلى الكعبة إلا من رضاء له صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى قالت أم المؤمنين له عليه الصلاة والسلام: أرى ربك يسارع في هواك. ما أردت أمرا إلا وجاء التشريع به. فهذه مكانته صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي مؤمن عاقل محب لله ورسوله قد رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أن يأتي إلى البيت الحرام ويؤدي النسكين ثم يعجز أن يصل إلى المدينة المنورة، أو يرى أن ذلك ليس بواجب شرعي؟ هذا إن لم يكن واجبا شرعيا فهو واجب في عرف كل مؤمن، واجب في عرف كل مؤمن أنه يتوجه إلى زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أن سعينا كل يوم على الأحداق إلى فوق النجائب لزيارته صلى الله عليه وسلم. فزيارته من آكد المؤكدات ومن أهم المستحبات لدى جميع المؤمنين الذي وقر في قلبه محبة الله ورسوله ووجر في قلبه الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنن الزيارة: إذا توجه الحاج لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسن له الاغتسال، وهكذا أي مجمع شريف يجتمع فيه المؤمنون يسن فيه الاغتسال، نرى الشريعة جاءت بذلك، ففي الجمعة وفي العيدين وفي أي مناسبات اجتماع وفي أغسال الحج المعروفة، فهذه كلها جاءت بها الشريعة، وكذلك الاغتسال لزيارته صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك المكان الطاهر يجتمع الأمم بجميع الأصناف واللغات ويسلمون على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحرص الزائر للنبي عليه الصلاة والسلام كما يحرص على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص أيضا على الصلاة والاعتكاف في المسجد النبوي، فإن صلاة في مسجد رسول الله تعدل 1000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. وإن استطاع أن يصلي 40 فرضا في مسجده صلى الله عليه وسلم يدرك فيها تكبيرة الإحرام، فقد ورد عند الإمام أحمد حديث أنه من حافظ على ذلك كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، 3 براءات يجدها المؤمن الذي واظب على صلاة 40 فرض في مسجده صلى الله عليه وسلم في الجماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام. ويحرص أيضا على الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة الشريفة هي من رياض الجنة كما ورد في الصحيح في الحديث الصحيح المتفق عليه: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، حتى يقول العلماء أن من وقف في الروضة الشريفة وحلف يمينا بالله تعالى أنه في الجنة أنه لا يحنث في يمينه، فإن الروضة بحديث صلى الله عليه وسلم هي من الجنة حقيقة، وتنقل يوم القيامة بأجمعها فتكون في جنة الله في جنة الخلد، فهي روضة من رياض الجنة. ولكن المؤمن لا يزاحم أحدا، لا يزاحم عند التوجه إلى الروضة أو للسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتبه المؤمن لا يدفع أحد ولا يؤذي أحد ولا يساب ولا يتكلم بالكلام القبيح أو غير ذلك، يكون هينا لينا يدخل مع الصفوف ويسلم حيث تمكن له من السلام، ويحاول أن يختار أوقات قلة الناس مهما أمكنه، ويتلطف ولا يزاحم أحد، ويشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحرص المؤمن على هذا، ويحرص أشد الحرص على ذلك، وينتبه ويهتم به ويهتم به. وكذلك بالنسبة للنساء مهما أمكنهم، ربما النساء من حيث الصلاة في الروضة الشريفة فيعني مهما أمكنهم يعني ربما تضيق فرصهم، ولكن بالنية الصالحة ومهما أمكنها من غير تدافع ومن غير شيء تصلي ولو 2 ركعات إن تمكن في أوقات فتح الزيارة للنساء، فتدخل وتحاول قدر الإمكان أن تقرب ما استطاعت وتصلي 2 ركعات وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ينبغي ويسن ويحرص عليه المؤمن في مسجده صلى الله عليه وسلم. وجميع ما يسن عند المساجد من أذكار الدخول وأذكار الخروج ونية الاعتكاف، فكل ذلك مسنون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فليحرص المؤمن على ذلك. وأيضا يحرص المؤمن في زيارة المدينة الشريفة على زيارة مسجد قباء، فإنه المسجد الذي أسس على التقوى، قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وورد في الحديث مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم. فيحرص المؤمن على زيارة مسجد قباء وعلى الصلاة فيه لهذا الحديث، ولنيل بركة هذا المسجد المبارك الذي شهد الله لأهله أنهم يحبون أن يتطهروا، وأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وأيضا يحرص على زيارة البقيع وهي مقبرة المؤمنين في المدينة المنورة وهي بقرب الحرم النبوي الشريف، فيحرص خصوصا في أوقات فتح الزيارة فيها في ذلك الوقت يحرص للدخول والسلام والزيارة مهما أمكنه والسلام على الصحابة رسول الله، فيذكر أن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي ممن اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم السيدة فاطمة الزهراء والعباس بن عبد المطلب عم المصطفى عليه الصلاة والسلام والحسن بن علي ريحانته وعلي زين العابدين بن الحسين ومحمد الباقر بن علي زين العابدين وجعفر صادق بن محمد الباقر وسيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبنات المصطفى زينب ورقية وأم كلثوم وزوجاته صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة أم حبيبة وأم سلمة والسيدة زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة والسيدة صفية وسيدة جويرية، فكلهم مدفونات في ذلك المكان الطاهر، وكثير من صحابته صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان، سيدة حليمة السعدية، السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب والتي ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده مع عمها أبي طالب، فكل في صحابة. إذا عرف الإنسان مكان أحد دله على قبورهم يأتي عند قبورهم ويسلم عليهم السلام الشرعي.

0: فيزور هناك، وهناك قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب وشهداء أحد، وبجانب سيدنا حمزة سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله بن جحش ابن عمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويزور المآثر هناك أيضا، مسجد القبلتين ومسجد الفتح في مكان الخندق، ومسجد الجمعة أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سالم. ويكثر كما ذكرنا عند زيارته من الاعتبار والادكار وبهذه المآثر العظيمة الشريفة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها المدينة المنورة. كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والذي حمل عليه حديث عالم المدينة، قال يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما مثل عالم المدينة. سيدنا مالك بن أنس إمام المذهب كان لا يركب في المدينة المنورة، ما يكون إلا ماشيا، ولا ينتعل في المدينة المنورة، ولا يقضي حاجته حتى في المدينة المنورة إلا يخرج خارج حدود المدينة، أدبا مع هذه البقعة الشريفة التي شرفها الله ونورها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي مدينة مباركة، وكم مدحها الشعراء وأثنوا عليها وتكلموا فيها وفي طيب هوائها وفي روحانيتها وفي الأنوار الصاعدة منها والهابطة إليها، كل ذلك من دوافع محبتهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وشوقا له عليه الصلاة والسلام، وتحببا له عليه الصلاة والسلام، ورغبة في الوصول إلى تلك المرابع المعظمة المشرفة التي طالما نزل فيها جبريل وتردد إليها الوحي وجاءت إليها الملائكة وتردد إليها العلماء والصالحون من بعدهم، وكم خرجت منها الجيوش لنصر الإسلام ونشر الإسلام في جميع الأماكن، وتابع عليها الصحابة ومشوا فيها تلك الأماكن. كيف كان حالتهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ سيدنا أبو بكر الصديق عندما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، عندما كان يقوم على المنبر كان لا يقف على الدرجة التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقف في الدرجة الثانية، يقول أنا ما أقف فوق درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأدب، إلى هذا الاحترام. وكان إذا شرع في الخطبة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال كنت معه صلى الله عليه وسلم فيبكي، مررت معه صلى الله عليه وسلم فيبكي. وحتى في مرة كان جاء سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا عمر، يا عمر انطلق بنا نزور أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يزورها. فذهبوا إلى عندها وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبكت أم أيمن وبكى الصحابة الصديق والفاروق، وأخذوا يبكيان شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لأم أيمن وقد رثوا لحالها، يا أم أيمن إنما عند الله خير لرسول الله. فقالت إني أعلم ذلك، ولكن أبكي على انقطاع خبر السماء والوحي الذي كان ينزل علينا بكرة وعشية صباحا ومساء. فهكذا كانت روحانيتهم، وهكذا كان شوقهم، وهكذا كان عاطفتهم تجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من محض الإيمان. وفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارته عليه الصلاة والسلام، نكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، وأن نكشر في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم. فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى:
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
0: وقال:

0: تعارفوا.
1: فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغات فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص نقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة حول صفة الاستعجال التي هي إحدى صفات الإنسان، وكيف الحق سبحانه وتعالى وصف الإنسان بهذا الوصف في أكثر من آية، وأشار في قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو كذلك في طرفها الآخر خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وخلق الإنسان عجولا، وفي آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى تصف أمرين. الأمر الأول قضاء الله وقدر الله فيما أودعه الله من السلوك في البشر، والأمر الثاني ما يدفع الإنسان من الطباع كما جرى في الأمم السابقة الذين فعلوا الأفعال الشنيعة بسبب الاستعجال، ثم لامهم الله تعالى على الاستعجال. والاستعجال المقصود به عدم إعمال التفكير الصحيح، كل من لم يعمل فكرة، لأن الله تعالى أعطى الإنسان العقل وأعطى الإنسان القدرة على التدبير، وأعطى الإنسان حتى يقولون كيف أعطاه الشفتين لأجل يغلق الفم حتى لا ينطق، وجعل الأسنان غطاء على اللسان حتى لا تستعجل. فالوسائل دي أعطاها الله الإنسان كما خلق الشيطان. الشيطان عندما خلقه الله، خلقه الله ابتلاء للإنسان، وكان بالإمكان أن لا يخلق الشيطان أصلا، لكن لأجل أن تظهر حكمة خلق البشرية خلق الشيطان، والشيطان يتدخل في كثير من شؤون البشرية. فمن استطاع أن يتوقع من الشيطان ويلتزم بالاستعاذة ويلتزم بالذكر ويلتزم بالمشروع الرباني الذي يطرح عليه من جهة الأنبياء أو من جهة العلماء، أو باعتبار الإنسان، أو حتى باعتبار توجيه الآباء أو توجيه الأمهات للأبناء والبنات بحكم طول التجربة، بحكم المعرفة، بحكم القراءة، إلى غير ذلك مما هو معروف من تجربة التوأدة والسلوك واستخدام العقل وإعمال الفكر. هذا يساعد على تعديل الطبع البشري. الأمم السابقة جرى فيها ما جرى أنها لم تعطي هذا الجانب الذي هو التأمل أو التفكر أو النظر كما يقولوا في النتائج، لا يفكرون في ذلك. على سبيل المثال، ما فعله قابيل استعجال بطبيعة الحال. ما هو الاستعجال؟ الاستعجال أنه سولت له النفس فعل الفعل الشنيع، وما ترتب على ذلك كله يدل على ثمرة من ثمرات الاستعجال. كثير من الأمور قد تأتي بكلمة أو تأتي بتصرف، لكن بعد ذلك يترتب عليها نظام حياة، يكون نظام الحياة هذا كله فشل، كمثل من يخطئ في بناء عمارة بسبب الاستعجال أو بسبب اتخاذ قرار خاطئ، فيؤدي هذا يوم من الأيام إلى الانهيار. الأمم السابقة أعطاها الله عوامل البناء، بدءا من عصر آدم وما بعد آدم إلى عصر نوح ومن بعده من الأنبياء. الإشكال الذي جرى بين الإنسان وبين أوامر ربه أنه لم يتأدب للشرع، أي بمعنى أنه لم يستجب لقوله تعالى سأريكم آياتي، ولكن أخذ بهم الطبع، والطبع جزء منه مبني على عبادة العادة. كيف يعظم الإنسان العادة، عادته، تصوره، ما ينتج عن فهمه، ما ينتج عن عقله. ودائما الحق سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم ما يسمى بأسلوب الغرابة. أسلوب الغرابة هذا عند الإنسان استقباح والاستنكار لما لا يعلم، المرء عدو ما يجهل، ولما يقول ما يجهل أي في حقيقة علمه هو، لكن في علم الله هو أصل الوجود وهو أصل ما يطلبه الله. عندما نزلت الكتب السماوية على البشرية وجاء الأنبياء يقولون لهم نحن أنبياء، ما صدقوهم. لماذا؟ لأنهم يستخدمون الوعي الظاهر ولا يرجعون للنصوص الشرعية التي تدلهم على أن الله تعالى خلق أنبياء، أن الله خلق ملائكة، أن الله خلق الجن. إلى اليوم كثير من العلماء الماديين الذين يتصرفون عن طريق فهم الأمور المادية البحتة هذا سببه الاستعجال، حتى أن هناك كثير من العلماء نفى بعض اليقينيات نتيجة الاستعجال. إذن الاستعجال هو نوع من أنواع استعمال الطبع الإنساني في تفسير كثير من الأمور التي غمضت على عقل الإنسان فوقع في الخطأ وبعد ذلك تحمل النتائج. فالأمم الأولى مثلا إذا نظرنا في قوم سيدنا نوح لم يستعجل الله أمرهم وأعطى نوح الرسالة 1050 عام، إن تكاد أن تكون لو كانت الهداية بالمدى الزمني لكان قوم نوح سيهديهم الله بنبيهم، لو كان هذا بالمدى الزمني لكان هداهم الله بهذا النبي الذي مكث كل هذه المدة. لكن هؤلاء في كل جيل يظهر منهم كان موقفهم واحد وهو موقف العادة، إن وجد إن إن إن يعني كانوا يؤمنوا بما وجدوا عليه آبائهم، يعني نفس السلوك الذي يجد عليه الآباء من الشرك من الكفر من العقيدة الفاسدة هي التي يقبلها لكن لا يقبل الحقيقة. وهذا مظاهر الآن حتى في الدعوة إلى الله، لما تذهب إلى كثير من يعبد الشيطان أو من يعبد الكفر أو من وقعوا في العياذ بالله في الشرك الظاهر الأكبر ك من يعتقد اعتقاد اليهود أو يعتقد اعتقاد النصارى أو ما يوجد في بعض البلاد من عبادة الأوثان، عندما تدخل إلى هذه البلدان لأجل ترشدهم إلى الله سبحانه وتعالى تجد عندهم التشبث بالحالة التي ألفوها، إلى حد أنك مثلا تجد رجال في مستوى العلم النظري يعني ينظر إليهم في الحياة المعاصرة، لكن تجده في الصباح مثلا على حسب اعتقاده يأخذ حتى الروثة ويضعها على جبينه أو الدم ويضعه على جبينه أو المرأة تفعل ذلك لأن هذا معتقد. إذن فكثير من المعتقدات هي بنيت على الاستعجال وعدم التفكر والتأمل، وهذه طبيعة في الإنسان خلقها الله تعالى لأجل ألا يعمل بها الإنسان، ولكن لأن فيها إشارة أخرى كما هناك في يسموها المسارعة، هناك يقول سارعوا في الخيرات، يشير المولى سبحانه وتعالى إلى ما يجب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني بمعنى استعجل في هذه الحالة، سارع أن تفعل الفعل قبل أن تفوت عليك النتيجة، يعني استفيد من عمرك استفيد من وقتك، كما يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. هذا معنى آخر في القانون الداخلي لمفهوم التوأدة ذاتها. أنا مثلا أخذت بكلام الحق سبحانه وتعالى في عدم الاستعجال الطبعي فروضت الطبع على الالتزام، إذا ما دام روضت الطبع على الالتزام في اتخاذ القرار عندما أتخذ القرار مع التوأدة يجب أن أسارع في تنفيذه، فالمسارعة إيجابية والعجلة سلبية، فالعجلة طبع والمسارعة شرع، فأنت عندما تقع في العجلة أنت أعطيت الطبع مكانته فوق الشرع، وعندما تسارع إلى الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو غيرها من الصفات التي تشير إلى المسارعة دلالة على الالتزام بالأمر بعد التوأدة. وهذا هو الضابط الذي يفهم الإنسان من خلاله أن العجلة مذمومة في الإنسان ولكنها في حد ذاتها سبب في الوجود وسبب في إقامة قوانين الحياة كأصل، لكنها يجب أن تهذب وتنظم حتى تكون الثمرة سديدة. فمثلا قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، رد الله عليهم أنكم مستعجلين في هذا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد تجد إنسان مثلا يدخل في عمل تجارة على حسب تقديراته وفهمه مع الاستعجال أو مع التأثير الآخر دخل في هذا العمل، لكن بعد مرت سنة وجد نفسه أنه خسر، أنه بدأ يلوم نفسه، يقول هنا في المعنى هو بين أحد أمن يكون أمر قضاء وقدر كتبه الله عليه فلا يملك نفسه إذا حضر القدر عمي البصر، قد يكون هذا بسبب سوء التقدير والاستعجال في اتخاذ القرار. وإلا لو اتخذ القرار السديد بعد التوأدة والاستشارة، لا ندي من استشار ولا خاب من استخار، ثم وقع الخطأ، فالخطأ هو النصيب الأصح له، فهو النفع، ولا يعتبر هذا بسبب الاندفاع أو لا يعتبر بسبب الاستعجال، ولكن اختار الله تعالى له ذلك لحكمة أرادها في أمره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نصيب من النجاح في كافة قراراتنا، وأن يجعلها كلها بإذنه سبحانه وتعالى سبيلا للطاعة وسبيلا للتوبة وسبيلا للرجوع إلى مراد الله سبحانه وتعالى في أوامره واجتناب نواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أيام التشريق ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى، فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف، وقيل غير ذلك. وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنى الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهي المعروفة بجمرة العقبة، فيرمي كل واحدة منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيرميها قائلا الله أكبر، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو، فإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له إحياء لهذه السنة التي تركها أكثر الناس. ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء تأخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر، وإن شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
1: مع الله.
2: الغني.
1: الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول
3: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
1: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته وسأله من فضله وجزيل هباته وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار، فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: مع الله.
1: من طرائف النحويين.
2: جاء في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة من قبيلة من قبائل العرب، وكانت البنت تسمى الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين زواجه منها، فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده وأعانه حتى تزوج من هذه الفتاة، فقال في المجوسي شعرا قال: كفاني المجوسي مهر الرباب ففدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم، تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعمتك بالمال لتكمل المهر وتتزوج، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟ قال أعرابي: ليس لي من فلان إلا ضرب الصدر والجبهة، إن جئته لحاجة ضرب صدره وقال قضيت، وإن أتيته بعد فترة ضرب جبهته وقال نسيت. استأجر رجل من البصرة بيتا، وكان سقف البيت متهالكا يصدر أصواتا تفزع من تحته، فاشتكى لصاحب البيت، لكن صاحب البيت طمأنه وقال له: إن السقف يسبح، أو ما علمت أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده؟ فقال الرجل: أخاف أن يدركه الخشوع فيسجد علينا. جلس شيخ بين شابين فاتفقا أن يسخرا منه، فقال أحدهما: يا شيخ، أنت أحمق أم جاهل؟ فقال الشيخ: أنا بين الأحمق والجاهل. يحكى أن الأعمش كان مشهورا بحدة مزاج خالطها شيء من الظرافة، فقد زاره في مرضه جماعته وأطالوا جلوسهم، فقام حاملا وسادته قائلا: شفى الله مريضكم. كان الأعمش ذميم الشكل والمظهر، وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وتدقق النظر في ملامحه، فقال لها: ما بك؟ قالت: أتعجب من قوم زوجوا.
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في

أعدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله.

نبي يصلي عليه الله تعالى وملائكته بلا انقطاع، وتبلغه الملائكة سلام الناس في كل طرفة عين من جميع الأصقاع. نبي أقسم الله تعالى بأن الآخرة خير له من الأولى، وأن له أن ربه سوف يعطيه إلى أن يرضى. نبي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وجعل أتباعه خير أمة. نبي اصطفاه الله تعالى واجتباه وعصمه وطهره وآواه وأيده وكفاه ونصره في كل موطن وكان مولاه. كيف لا وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود؟ كيف لا وهو أجل الأنبياء قدرا وأعظمهم شرفا ومجدا وفخرا؟ كيف لا وهو معدن الأنوار ومنبع الأسرار وسيد الأبرار؟ كيف لا وهو أشرف العباد وأفضل العباد؟ كيف لا وهو حبيب الله وسيد ولد آدم وأول شافع ومشفع وأول من يقرع باب الجنة؟ أفيلام المسلمون إن تعلقوا بجنابه أو هاموا فيه واشتاقوا إلى رؤية أنواره؟ وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فازدد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبا تزدد من الله تعالى قربا. وأكثر من ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره ذكر لله. وصل عليه وعلى آله، وهم في جماله وتوله في كماله، وتتبع ما شئت من أوصافه وأحواله، وأصبح وأمسي على الصلاة والسلام عليه، ونم وقم وأنت مشتاق إليه، لتكون أيها الأخ المحب الصادق ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا
5: يا سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي.
4: يا أخي فهمونا.
5: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة

فرحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطا. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا المشاهدين والمستمعين الكرام عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، بترنيم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويطيب بكم اللقاء. وها نحن نعيش أحبتي المستمعين الكرام أجواء فرحة العيد، عيد الأضحى السعيد وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، طبعا بمعية زميلي الأستاذ عبد الله بطاهر. طبعا نحيي الأخوة المشاهدين والمتابعين والمستمعين الكرام أيضا، ونرحب باسم المشاهدين والمستمعين بضيوف حلقة هذا اليوم المبارك.
1: نعم أخي حسين ومستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجنا وبرنامجكم فرحة العيد، ونرحب بكم ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. ولذة الطاعة مستمعي الكرام لا تنقطع علينا في هذا اليوم البهيج وفي أيام العيد، فهي مستمرة بالنيات الحسنة وما نواه الصالحون في هذه الأعياد المباركة.
0: أخي عبد الله، ربما يتساءل الأخوة المشاهدين والمستمعين لماذا هذا التأخير الموعد الحلقة في الساعة 10:30، والآن قد جاوزنا تمام الساعة 11. طبعا نحب أن ننوه للأخوة المستمعين الكرام لورود خلل طارئ فني، ولكن الحمد لله بفضل جهود الأخوة هنا في الاستديو تغلبوا على هذا الخلل، وإن شاء الله تعالى نستمتع سويا بهذه الحلقة، خصوصا وأننا معنا اثنين ضيوف مشهورين ومعروفين يعني في مدينة تريم. طبعا يسعدنا ويشرفنا أخي عبد الله أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، الأخ أحمد بن سعيد بن قوسين النمر، لكن النمر المألوف كما يقول، وكذلك أيضا الأخ حسين بن سعيد بريك، وكلا الاثنين يعني من أعضاء فرقة المسرة المعروفة بمدينة تريم للتمثيل. طبعا بداية ذي بدء ممكن نوجه شكر لهم ونقول لهم ماذا تحبوا بمن تحبون أن تهنون بمناسبة عيد الأضحى.

0: سعيد.
1: نبدا بالاخ حسين فريد.
2: حمي اول امي حمي حمي.
0: طيب ممكن تقرب المايك لان هذا المايك كان في خلل.
2: وجميع المسلمين ان شاء الله يا رب، واخواني وخالاتي وعماتي وسهراتي وبنات عمي وبنات عمي وبنات عماتي وهرترين كلهم ان شاء الله يا رب.
0: امين.
1: ان شاء الله تصل هذه التهاني من الممثل والكوميدي ايضا حسين بريد، ايضا احمد سعيد.
3: مرحبا، حياكم الله. يا مرحبا بكم، يا سهلا بكم. ما شاء الله اشكر الاول اذاعه نور اللي مع هذه الاستضافه، ما شاء الله الاستضافه العيديه مع الكوميدي ما شاء الله حسين سعيد بريك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هذا من جير المثلين ما شاء الله.
2: لا
1: ما شاء الله. ايش بتقدمون ان شاء الله في هذا اليوم؟
3: معنا كل شيء، نحن اي شيء بغيتوه نحن موجود معنا الحمد لله.
1: مازال فقرات متنوعه هادفه ان شاء الله.
3: ايوه متنوعه هادفه. اول نهني ونبارك لعيد الاضحى المبارك، هني ابي وامي واخواني.
2: هني للعيد ولا تهني
3: الاهل؟ لا لا لاهلي، لاهلي ابي وامي واخواني واخواتي وخالاتي وعماتي وصهراتي وجميع البريه كلهم، جميع البريه وجميع المسلمين ان شاء الله كلهم. واذاعه نور الايمان والسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم العبيض ونور الايمان، اذاعه نور الايمان، اذاعه نور الايمان وقناة
0: نور،
3: وقناة نور، إذاعة نور الإيمان، وحسين ما شاء الله، وأستاذ أستاذ
0: منو؟ عبد الله بطاهر.
3: عبد الله بطاهر ما شاء الله، والمساعدين ما شاء الله.
0: طبعا نشكركم على هذه التهاني التي قدمتموها، وطبعا حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا نحب أن ننوه للأخوة المستمعين الكرام بأننا نستقبل اتصالاتكم عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-111، وكذلك أيضا نستقبل تهانيكم العيدية برقم الواتساب الرقم 735-444-766. ونحب أن نشير لكم أنه في نهاية الحلقة سيتم إن شاء الله تعالى يعني إجراء القرعة خاصة بالمتصلين وإجراء قرعة خاصة بالمشاركين عبر رسائل الواتساب، ومعنا هدايا عيدية إن شاء الله تعالى. ومن الآن إن شاء الله وحتى قريب موعد أذان الظهر سنكون معكم إن شاء الله في حلقة هذا اليوم وطيلة الثلاثة الأيام هذه من أيام التشريق المباركة. تفضل أخي عبد الله. طبعا يبدو أن الاتصالات الآن بدأت. طبعا أخي عبد الله هو مستعد الآن لاستقبال هذه الاتصالات العيدية، وحتى نستقبل المكالمة الأولى دعونا نقرأ الرسائل التي وصلت إلى البرنامج. فهذه رسالة وصلت من البرنامج وتهنئة عيدية من محمد بن حسن بن محفوظ بحرش من عيديد، يقول أهني أمي وأبي وجميع عائلتي والأمة الإسلامية بالعيد السعيد، وأقول لهم عيدكم مبارك، جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين بكرمه المشمولين بعفوه ومن الذين نظر الله إليهم برحمته وأعتق رقابهم من النار وكتبهم من الوارثين لجنته، تقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات ورضي الله عنا وعنكم وعجل بالفرج للأمة وأصلح لها كل الشؤون، كفانا الله وإياكم شر المؤذين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وفي عوافي وألطاف تامات. طبعا هذه التهنئة، هذه التهنئة أحبتي المستمعين الكرام هي أول تهنئة مقدمة من الأخ محمد بن حسن بن محفوظ بحريش من عيديد، جزاه الله عنا كل خير. أخي عبد الله لا شك أن الاتصالات الآن سيستقبلها مهندس الصوت.
1: نعم،
0: وطبعا حتى يستقبل أول مكالمة، هذه أيضا تهنئة عيدية مقدمة من مروة وليلى بنات صالح بن سعيد باغيثان، يقولنا فيها تهنئة من القلب، يسرنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم سعيدة وأن يعيد علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعساكم من عواده. طبعا حتى نستقبل المكالمات أخي عبد الله ممكن نستمع مشاركة من الضيوف الكرام.
1: نعم، نبدأ الآن بمشاركة من أحد الضيوف الكرام، تفضل أحمد.
4: ما شاء الله والزحباب الباب هي دهرانين وسهراني، والزحباب الباب هي دهرانين وسهراني، سكب ونجينا هون للعيد ينا نشارك، سكب ونجينا هون للعيد ينا نشارك.

0: جديد ولا لا؟
1: ما شاء الله.
2: طبعا يعني
0: شكرا لاحمد
2: للعيد جينا نبارك.
0: العيد
2: تفضل
0: حسين.
2: طيب
3: انا ما نسيتك يا غنى. انا ما نسيتك يا غنى دار الكمال والجمال يا منبع.

0: تبارك الرحمن ما شاء الله
1: ما شاء الله مواهب مدفونه ممثل ومغني وعاد ما يعطينا احنا اشياء كثيره واشياء كثيره ان شاء الله تعالى نتمناه في هذه الحلقه السعيده.
0: طبعا نحب ان ننوه للاخ مهندس الصوت باننا نريد ان نستقبل المكالمات التي تصل من الاخوه المستمعين الكرام، وفي حتى تصل الينا هذه المكالمات نحن سنقرا التهاني. طبعا وصلت لنا لدينا هذه التهنئة العيدية من عائشة وخدية بنات صبري بن سعيد جميل، يقولنا فيها نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومن العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير وعافية، ونسأل الله أن يرفع جميعا المحن عن أمة الإسلام ويفرجها عنا جميعا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينصر إخواننا أهل غزة ويفرج عنهم ويجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويدمر أعداء الدين، ويكفينا وإياكم شر المفسدين والحاسدين والمؤذين، وإنه على ما يشاء قدير. هذه التهنئة مقدمة من عائشة وخديجة بنات صبري سعيد جميل، وكذلك من أحمد أيوب بامقيشم. يبدو أن معنا أول نعم. اتصال
1: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: نتعرف على الاسم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
2: فاطمة رشيد صالح عيسى باعيسى.
1: فاطمة رشيد باعيسى، منين يا فاطمة؟
2: من منطقة المطار.
1: من منطقة المطار، ونرحب بأول اتصال معنا فاطمة باعيسى من حارة المطار. فاطمة.
2: أيوة.
1: لو تسمعين من الهاتف أفضل. الآن تسمعين بالمذياع أم من الشاشة؟ تمام. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
2: أمي وأبويا وخواتي وخواني وجدودي والجيران السابقين والحبيب عمر وجميع إذاعة نور الإيمان وجميع المسلمين.
0: وطبعا جيرانك نعم. السابقين من أي منطقة؟
1: فين كنت يعني يا فاطمة؟ فين كنت في قبل هذه المنطقة؟ الآن أنت في المطار، الجيران السابقين فين؟ هؤلاء الجيران
2: من المجف.
0: من المجف. المجف. أهلا وسهلا بأهل المجف وبأهل المطار وبكل المستمعين والمشاهدين. نعم. فاطمة التابعين عبر الشاشة أو عبر المذياع؟ فاطمة
2: شاش.
0: عبر الشاشة. تمام، إذا أنت تشاهدين ضيوف اليوم عندنا في الحلقة، استمعتي للمشاركة حق الضيوف؟ عندك مشاركة أنت أيضا تسمعين هالضيوف؟
2: نعم.
0: تفضلي سمعينا جميعا مشاركتك.
2: نعم.
0: سمعينا جميعا مشاركتك، تفضلي.
2: طيب. عيد سعيد، عيد سعيد.
3: هلا هلا بالعيد.

0: هي تريدكم تسمعون صوتها. تفضل. أيوة
1: عيد سعيد.
2: أيوة عيد سعيد. إذن شكرا لفاطمة بعيسى على هذه المشاركة، ونتوجه إليك بالشكر الجزيل على التواصل معنا. إليك يا أخي حسين لتكمل.
0: نعم أخي عبد الله، هذه تهنئة أيضا وصلت من الأخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، يقول بارك الله لنا ولكم ولقناة نور الإيمان بتريم ولإذاعة نور الإيمان ولشيخنا الحبيب المربي عمر بن محمد بن سانة بن حفيظ ولأهلي وأحبابي وأصحابي وللأمة في هذا العيد، أعاده الله علينا بجميل العوائد، بسط الله لنا ولكم وللأمة شريف الموائد، وجعل قسمنا وسهمنا وإياكم من خيرات هذه الأيام والليالي وافر وزائد، وعجل الله للأمة بالفرج وفتح كل باب في الخير مرتج، وقوم لنا ولكم وللأمة كل معوج، وكل عام وأنتم بخير وعافية. هذه التهنئة من الأخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، جزاه الله عنا خيرا. طبعا كذلك أيضا أحبتي المستمعين الكرام، وصلت إلينا هذه التهنئة العيدية من طبعا من الأخ أحمد بن محمد بن عبد الله باعبود من المحيضرة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، ونهنئ الحبيب عمر وإذاعة وقناة نور الإيمان، وكذلك أيضا الضيوف الحاضرين في هذه الحلقة، ونقول لكم من العائدين الفائزين مقبولين. التهنئة مقدمة من أحمد بن محمد بن عبد الله باعبود.
2: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نتعرف على الاسم.
3: محسن حسين سعيد عوض بريك.
2: محسن حسين بريك، من فين يا محسن؟
3: من عديد القبلية.
2: من عديد القبلية. نرحب بمحسن من حسين بريك.
0: طبعا محسن شلك صلاة بالضيوف، الضيوف ايضا من البريك، هل يقربون لك الضيوف؟
3: ابوي حسين.
0: ابوك حسين.
4: خلاص انا ابوك. انا
0: سمع عطوا سماعة خلوه يستقبل المكالمة.
4: انا ابوك.
3: نعم انت ابوي.
4: ولدي محسن يا حياوك يا ولدي، كيف حالك؟
2: بخير.
4: كيف صحتك؟
0: قل عنده تهنئة. قاعد
3: بخير الحمد لله، وانت كيف؟
4: الحمد لله. ايش معك من تهنئة للعيد؟
3: من العيدي.
0: تهنئة خاصة بابوك ولا
2: هذا العيد يا محسن؟ محسن
3: اغني ابوي وامي وجميع اهلي
2: وجميع اهلك والمسلمين
3: وجميع المسلمين.
2: ما شاء الله. تفضل، هل لديك شيء مشاركة بمناسبة
3: وإذاعة نور الإيمان؟
2: وإذاعة نور الإيمان. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: الله

0: عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
1: والله أكبر. إن شاء الله تعالى محسن حسين بريك ويدخل معنا في السحب ونشكره لهذه
2: طبعا المشاركة. ما شاء الله ذكرنا بشعار العيد تكبير يعني.
1: نقول ذا الشبل من ذا الأسد
2: إن شاء الله.
3: شي معاك مسرحية ولا شيء يا محسن؟
2: طبعا يبدو أن المكالمة انقطعت.
1: إن شاء الله بنعود معكم شي مشاركة مسرحية أو موقف لطيف تعملونه إن شاء الله بعد التهاني العيدية.
2: نعم قبل أن نستقبل يبدو أن في مكالمة.
1: في مكالمة أيضا. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا تفضل من معنا.
4: محمد عيدروس. أحمد العيدروس.
1: محمد عيدروس العيدروس. طيب من إيش من المنطقة الأخ محمد؟
4: من الريضة.
1: من الريضة. مرحبا بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
2: وقبل أن يهنينا نحب أن نتعرف يتابعنا عبر الشاشة أم المذياع. محمد تابع عبر الشاشة أم المذياع؟
4: المذياع.
2: عبر المذياع. كيف صوت الإذاعة عندكم في الريضة واضح إن شاء الله؟
4: نعم.
2: طيب ممكن تسمعنا تهنئتك العيدية؟
1: تفضل يا محمد.
2: تفضل.
1: تفضل إليك السماعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: ما شاء الله. طبعا هذه السورة اسمها سورة إيش يا محمد؟
4: سورة الإخلاص.
2: سورة الإخلاص. طبعا جزاك الله خير مشاركة حلوة وجميلة ولفتة طيبة منك إلى أن نردد هذه السورة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تعدل بكم من القرآن؟
4: ثلث.
2: يا سلام. طبعا مشاركة طيبة ولفتة جميلة من الأخ محمد العيدروس جزاك الله خير. وإن شاء الله تعالى تابعنا حتى نهاية هذه الحلقة لتفوز معنا بهدية الحلقة إن شاء الله تعالى. طبعا تهنية عيدية أيضا وصلت إلينا من محمد وأبو بكر وعمر أبناء صالح بن علي بكير بمعبد وكذلك أيضا علي ومجاهد أبناء مبارك بن علي بكير بمعبد وياسين وإبراهيم أبناء عمر بن علي بكير بمعبد يقولون في هذه التهنية بوركت أعيادكم بقبول أعمالكم وبارك الله في أعماركم وزاد في حسناتكم ورفع قدركم ومقامكم وتقبل الله ما قدمتم من عمل وحقق ما رجوتم من أمل وجعل الله أعيادكم فرحا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. هذه التهنئة أيضا يهدونها إلى الأعمام عمر وأحمد وصالح ومبارك وبكري جزاهم الله خير على تهنئتهم العيدية. ويبدو أن معنا اتصال
1: ونأخذ الآن اتصال. نعم. الرابع. السلام. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
5: أهل عزم بابا حشوة.
1: من جديد الاسم؟
2: أعد الاسم.
5: محمد عزمي رمضان.
2: محمد عزمي رمضان بحشوان من حارة الروضة صح؟
1: ما شاء الله. من
2: كم عمرك يا محمد؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا أكيد معك تهنية عيدية.
5: أبي وأمي وأخواتي وأخواتي وحبيبي وحبيبي عمر.
2: جميل.
5: وجميع المسلمين.
2: وجميع المسلمين. محمد تتابعنا عبر الشاشة ولا المذياع؟
5: المذياع.
2: عبر الشاشة ولا عبر الإذاعة؟
5: عبر الإذاعة.
2: عبر الإذاعة. طبعا أكيد كثير من الأخوة المتابعين يريدون يتابعون عبر الشاشة لكن الكهرباء وطفي الكهرباء هذه مشكلة كبيرة جدا يعني. لكن إن شاء الله ربنا يفرج.
1: ربنا يفرج إن شاء الله علينا.
2: طبعا أكيد معك مشاركة أخي محمد.
5: نعم.
2: تفضل سمعنا مشاركته. محمد ممكن تستعيد. أعوذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يكن له كفوا
5: ولم يكن له كفوا احد.
2: ما شاء الله تبارك.
1: نعم شكرا لي محمد عزمي على هذه المشاركه الطيبه ويدخل معنا في السحب. أخي حسين، لو نعود إلى ضيفاء حلقتنا ويبتعونا في مشهد فكاهي لطيف و...
6: ما شاء الله تبارك الله.
1: هل لديكم
6: ما شاء الله
1: تبارك الله، هل لديكم مشهد فكاهي تتمع للمستمعين؟
6: نعم.
2: طبعا ممكن تخلي الواجهة الذهبية قذا الفم
1: عند الكلام عند الواجهة الذهبية. نعم.
2: قرب من المايك، وإذا استخدمت أنت تعطيه يستخدمه.
1: نعم تفضلوا.
7: يعني كذا.
2: أيوة.
7: ما شاء الله.
1: عشان هم هذا يعني.
7: حسين كيف حالك؟ طيب بخير.
6: الحمد لله. كيف صحتك أنت؟
8: ما شاء الله.
7: أخبارك طيبين؟
6: ما شاء الله.
7: ما شاء الله.
6: من العيدين.
7: من العيدين كل عام طيب ما شاء الله. لا إله الله. ما شفناك العيد ذن. ما شفناك العيد. ما شفناك العيد. ها. بس قلت لك واحد ما شاء الله جاب لي أربعة عنوز لحم.
6: أربع عنوز
7: لحم
6: ما شاء الله.
7: كل لك؟
8: كل لي. طيب تفاقدت جيرانك مساكين، عطيت وزعت على جيرانك، يمكن حد ما معه شيء، ولا كلهم بس خزنت بتخزن لفين انت؟ اصبر
6: لا تصدق يا حسين،
7: انا كنت بخزن. أيوة. بس عز ما تشوف انت وعز ما تعرف وعز ما تشوف الكهرباء يا حسين، ما قدرت بخزن فين. عيد الله يحوط، بس ما بزعان يعني، بطرح فيها ولا بزعان.
8: سبحان انت اللي فكرت الحين في التخزين بس. طيب هل فكرت في جيرانك؟ هل فكرت في جيرانك مساكين اللي بيمك الحارة اللي من هنا اللي من هنا، حد مسكين ما عنده لحم؟
6: مرة تعطيه لحم؟
7: قسمت حسين،
6: قولك ام ما في اليد يأتيك الله ما في الغير. اما حاب تخزن انت الحين، تخزن التلاية وتعرف الكرهبة، يعني الكرهبة ذي تنطفي، يعني شوف طلعت بالتلاية بعدين بيحصلون في القمامة هنا بيخم. يعني المفروض تنتبه لجيرانك اول تبدأ بهم جيرانك، واتمنى انا اتمنى من هذين اللي يوزعون يتفقون كلهم مره، يعني جميع الجمعيات اللي هي جمعيه وان هي منظمه وان هي، اتمنى يعني يجتمعون مره كل واحد يطلع اللي عنده بيوزع لهم، بحيث انه مساكين اللي ما حد طلع اسمه يطلعون يعطوني. يا اخي
7: صح كلامك يا حسين، بس انا
6: بتبدا
7: يا حسين الله يهديك قد ما فهمت.
6: ما سمعت في الكلمه مساحه التعريف الحي عمر قال.
7: نعم.
6: قال المفروض انهم يتحدون كلهم هذا اللي يوزعون مشان المساكين اللي ما يصلوا، والحمد لله هنا عندنا عفه نفس، يعني
8: عندنا هنا عفة نفس.
6: نعم صح كلامك.
8: كل واحد يعني حتى ما شمعوه مسكين ما يقول، حد ما شمعوه الحمد لله، يعني هذه نعمة كبيرة شوفها يعني. بس اتمنى انهم يعني مشان اللي ما يصلوا كمان هذول مساكين يصلوا لحم، مشان تكون عيد لأولاد مسكين. هو الانسان الكبير ذا ما بيقول شيء اصلا، يعني ما عنده حتى لما يلاح، لكن مسكين تأثر مسكين لما يشوف اولاده ياكلونهم يا سمك، بعضهم قالوا ياكلون توني مساكين يعني. ايوه توني في العيد يشترون توني مساكين لحم، ما عندهم لحم ما يقدر مسكين.
7: بس حسين الحين بعضهم الحين انا شفت الجيران الحمد لله، فقدت الجيران واللي ما شاء الله الحمد لله. بس عباقي عين شوي الحين وذا معانا داري الكهرباء الحين، حازم تشوف يعني اهل يجيب شي معك حل حيث انه يتمي بدون كهرباء؟ شي معك حل حيث انه يتمي؟
6: في حلول.
7: ايوه في حلول.
6: حلول
7: في يقولوا محشي. توك حتى ضمان سنه كامل المحشي هذا، ضمان سنه بدون ثلاجه بدون. ايوه
6: سنه يا حسين.
7: ايوه
1: بدون مواد حافظه بدون شيء،
7: بدون مواد حافظه بدون اي شيء. سبحان الله يعني.
6: تطرحها فيه؟ طيب
7: ها تطرحها في المغضه تعلقه بس
6: خلني معلق
7: بس
6: يفزعون من العيال الصغار يفزعون.
7: انت لا تقابله كمان تخليه قدامهم السقل، ترى في خزانه عندك. ما عندك خزانه؟ لا عندك خزانه. انت قلت
6: ترى في مخبه وعصبه بس كذا، بس راح مخبه بس
7: ما نجيب شيء له شيء
8: له حوايات له حوايات له خل وله ذا يخلطونه هكذا ويطرحونه في المخبه.
6: ايوه بعدين عادلها حق السريع هذا، قال مره واحد مسكين طلع على الطايره
8: بعدين الحكومه ولا شافوا لا يقول لك هذه متفجرات يعني مظنينها متفجرات يعني شاف الشوك فيه
6: الشوك
8: فيه قال بس خلاص انا بكل لغم ذا خل مسكين نزل الشوك بس حقه
6: بكره
8: طلع بتلهو ما شاء الله
7: اللحم والضيب اللي عندك عشان تبقى تجيبه ذا ما نعرف انا قيمه شيء.
6: اهلك ما شاء الله
8: ونحن المفروض كل واحد من الان الجيل التالي هذا كل النساء وذا يشلون من الجيل الاول يعني ياخذون يقونوا هذا.
6: نعم نعم نعم ما دهن مع الولاد مع الدا خلاص.
7: لا سيد الوالد الله يقيم ماشي.
6: ايوه
7: مره شفت زي قهوه في المخضه يطرحون المخضه قال ايوه
6: بعد في بعضهم يقونوا
8: ملح مع الملح يعني يملحون اللحم
6: ايوه
8: يملحونه بيروحونه يقطبونه يخلونه قطب ما يخلونه كذا ملكت كل مره ويبرحونه.
6: طيب خلاص كم ضمان كم
8: الضمان؟
6: يعني الحين وحش سنه عندها ضمان كم؟
8: لا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر بس. انت بتمر رمضان عادي بتخليه من رمضان ولا لا؟ تقع عجيب كل شيء حلو بس يعني المفروض ان نحن الان حتى نحن نتعلم من كل ما يلسنا العقال هذيل كل ما شلينا شيء منهم. الحين يلسنا التلفزيون شلينا الحلاقات منهم شلينا المكياي منهم حتى الريال يقول مكياي زراوي العار الحين الوقت ذا يا اخواني وبين الكهرباء تصبر وبين البترول يتوفر وبين ما بيتوفر ونحن منحة عندهم اصلا
7: هذا حسين الله فضلك مع عصر التكنولوجيا
8: خلوا التكنولوجيا الحين ينفعها
7: التكنولوجيا كان دحين خلاص صالح حسين ويهمك ان شاء الله المحشي بنقيه محشي تمام بنعلوق على قولك في خزانه ولا دس ولا في
6: تعلموا
7: ايوه
8: تعلم كيف يعملون كيف يقولون ما خلاص يعني مشان جيت بعدك
7: وثلاثة عبد الحفيظ
6: وين جدتك وين جدتك كلهم
7: الله يرحمهم
6: يعني انت لازم
8: تشيل خبره منهم ابوي مشان اولادك حتى يطلعون يعرفون ما خبره خبره قال خبره كورك ابوك اللي في الخبره انت
7: جزاك الله خير يا حسين الله يحفظك يسلمك ان شاء الله ويعوض منك حياك الله
2: شكرا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن مشهد جميل جدا طبعا فعلا لو نفكر اخي عبد الله في السابق ما في ثلاجات ما في كهرباء اصلا من اساسها ولكن اللحوم حقهم كانت محفوظه بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الاشياء التي يعملونها مثل المحشي والقديد والغاب كذلك ايضا
1: ما شاء الله
2: كثير هي الأشياء التي يمكن الإنسان أن يستخدمها لحفظ اللحوم في ظل الآن انقطاع التيار الكهربائي. طبعا نعود مرة أخرى إلى جو قراءة التهاني العيدية التي تصل إلينا عبر تطبيق الواتساب وكذلك أيضا استقبال المكالمات الهاتفية عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-1111. طبعا هذه تهنئة وبعدها نستقبل مكالمة. تهنئة من البنوتات كما كتبوا فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش يقولون نهني أمي وأبي وجدي وجدتي وعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجميع المسلمين بالعيد السعيد وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم وعلينا باليمن والبركات في خير ومسرات ونستقبل مكالمة أخي عبد الله.
1: نعم ولا نستقبل هذه المكالمة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام.
1: من معنا اولا نخفض صوت الراديو
9: او مبارك احمد حميد سعيد بالهاء
2: سيده
1: من
2: سيده
9: مبارك احمد حميد سعيد بالهاء
2: ما شاء الله سيده
1: مبارك باجهام
2: سيده اخفضي صوت المذياع عندك صوت الراديو.
9: طيب
2: تفضلي
1: سيده نتعرف اولا تعرفنا على الاسم سيده مبارك باجهام من فين يا سيده؟
9: من حسن عوض.
1: من حسن عوض. تفضلي هل لديك اولا قبل المشاركه بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ بمن تهن؟
9: انا امي وابويا وعماتي وخالاتي وحبيب عمر والجميع المسلمين
1: وجميع المسلمين. نعم
2: طبعا اخي عبد الله انا عندي سؤال سيدي.
1: تفضلي
2: سيدي عندنا سؤال ممكن تجاوبين عليه؟
9: نعم.
2: طبعا سمعنا نحن اسم المنطقه حسن عوض، عوض من هذا؟
9: من در
2: طبعا
1: طيب سيدي طيب تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟ هل لديك مشاركة يا سيدي؟
9: لكم

0: ما شاء الله.
1: عيدكم مبارك مبارك
2: مبارك. توش توش مبارك. عيدكم
1: حبيبي.
2: عيدكم
0: يا رسول الله. ما شاء الله تبارك
3: ما شاء الله تبارك الله.
0: السلطان عوض.
3: السلطان عوض. ما شاء الله إجابة صحيحة بحسن عوض. والسؤال كان
0: شكرا طبعا لأنها إجابتي إجابة السلطان عوض. نحن نعتمد أنها ستكون إن شاء الله تعالى داخل السحب. خلاص إجابتك موفقة وستدخلين معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة على السحب على الجوائز
2: ما شاء الله
0: على الهدايا.
2: ما شاء الله عليك.
4: لو كان قريب عليك
2: لا لا يعل مقى حق مقى مقى مقى ما تسيدة ما تمقى ولا يعل
0: ما أدري هي تشاهد عبر سيدة تشاهدين عبر المذياع ولا عبر القناة
1: بالتلفون
0: لا لا لكن
3: لا يعني تشاهدين الآن الحلقة عبره عبر الشاشة أم الراديو
1: على المسجل بالراديو
3: بالراديو
0: لكن ما تتابعون عبر القناة
1: لا
0: ليش كهرباء مطفية ولا؟
1: في الحرام.
2: في الحرام يقولي في الحرام.
0: آه في الحرام مرحبا.
3: ما شاء الله.
0: لكن يمكنكم يعني أيضا يمكنكم
3: شاهد
0: متابعة
3: الشاشة عبر الشاشة. إذن شكرا شكرا لسيد مبارك بجهام من حسن عوض وتدخل معنا السحب.
0: نعم.
3: تكمل معنا.
0: نكمل لكن يبدو أن الاتصال مستمر.
3: وناخذ الان اتصال السادس ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: نتعرف على الاسم من معنا. من الجديد من البتول عبد الله بريك. مرحبا بالبتول. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
0: وما شاء الله الخط اليوم عند البريك ساخن.
3: نعم ما شاء الله.
0: ضيوفنا البريك
3: ضيوفنا والاتصالات بريك ما شاء الله قصيده
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: ايوه
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله متفاعلين اليوم الاسره زين.
0: ومن عادوا ذكرت عادوا واحد
3: من عادوا النمر ما شاء الله النمر نطش يا قنطة وجميع في نور اليمن. تفضل يا هل لديك مشاركة؟
0: معك مشاركة البتو عيد سعيد ولا عيد حسين سعيد؟
5: هاتي صلي صلي هاتي صلي صلي
2: صلي صلي على النبي صلي اللي ما يصلي ما يروحش الجنة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا شكرا للبتول على هذه المشاركة الطيبة وهذه تهنية عيدية من محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر يقولون فيها الحمد لله على الكمال والتمام والذي بلغنا خير أيام الدنيا وبلغنا صيام يوم عرفة وجعل لنا نصيب من الدعاء فيه. اللهم أكرمنا بقبول الدعوات وصالح الأعمال. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. المهنئون محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر. ومعنا مكالمة جديدة
3: وناخذ الآن اتصال السابع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا يبدو أن
3: يبدو أننا فقدنا الاتصال فقدنا
0: أيضا اتصال جديد
3: اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الرقم مشغول طبعا مشغول, مشغول ولكن نحن لسنا مشغولين. نحن إن شاء الله مستمرين في قراءة التهاني العيدية.
3: حكم الأخير
0: طبعا هذه تهنئة من يحيى بن عيسى أحمد بهادي يقول فيها: يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائل المولى أن يجعل أيامكم سعيدة وأن يعيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال. أهني أمي وأبي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وخالي وخالاتي والحبيب عمر بن حفيظ وجميع المسلمين, ونقول لهم:
6: المسائي بدار المصطفى بتريم
0: بحقكم بخير وعساكم من عوادة. التهنئة من يحيى بن عيسى بن أحمد بهادي.
3: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على الاسم.
1: عمار صبري سعيد عاد بريك.
0: ما شاء الله
3: صبري بريك. ما شاء الله اليوم الخط مفتوح للبريك. ثالث أو رابع اتصال من البريك وضيوفنا البريك. قصيدة كاملة الأركان ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
3: تفضل عمار صبري, تفضل بمن تهني في هذا العيد السعيد. بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
1: أبويا وعمامي وهالدار كله وجميع المسلمين.
3: وجميع المسلمين
1: والحبيب عمر.
3: نعم إن شاء الله تصل. نعم تصل هذه تاني. تفضل, هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
0: طبعا.
3: تفضل لديك مشاركة. نعم اقرأ القرآن. نعم
1: نعم
0: بسرعة بسرعة بس بسرعة. بيحين أذان وقت الظهر.

0: احسنت احسنت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة. أحبتي المستمعين الكرام، أخي عبد الله ممكن نعتذر لأخو المستمعين الكرام، الآن سيحين وقت أذان الظهر ثم نعود مرة أخرى بعد نقل أذان الظهر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى، عودة إن شاء الله تعالى بعد الأذان وقتا طيبا مع أذان صلاة الظهر من رحاب دار المصطفى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: الله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
4: واقف انت ذكر الحم، واقف انت انكد شتون حق.
2: عودة مرة أخرى أحبتي المستمعين الكرام بعد سماع أذان صلاة الظهر من رحاب دار المصطفى بتريم إلى جو برنامج فرحة العيد. أخي عبد الله، نستقبل المكالمات والاتصالات عبر تليفون الإذاعة 414-1111، وكذلك أيضا نستقبل رسائل واتساب الرقم 735-444-766. يبدو أن معنا اتصال،
5: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام.
5: نتعرف على الاسم.
6: فاطمة رشدي.
5: فاطمة رشدي من؟
6: سعيد باباوي.
5: سعيد باباوي، من فين يا فاطمة رشدي؟
6: من الخليف.
5: من منطقة الخليف.
2: ممكن تسألها التابع عبر المذياع، عبر الإذاعة، ولا عبر القناة؟
5: التابعين عبر
2: عبر الإذاعة.
5: عبر الإذاعة.
6: نعم.
5: تمام، إن شاء الله. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
6: أمي وأبويا خالاتي وعمتي وجميع المسلمين.
5: وجميع المسلمين، إن شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان
5: الرجيم. نريد أن تقرأ.

0: نستعين
1: إياك نعبد
0: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
1: أنعمت
2: فاطمة
1: صراط الذين أنعمت صراط
0: الذين
1: أنعمت عليه
2: تمام تمام في ممكن في صعوبة عندها ما شاء الله فاطمة ما شاء الله قراءتك جيدة وممتازة لكن تحتاجين فقط أن ترددين مع والدتك أنعمت بالنون وليس باللام ليس ألعمت بل أن أنعمت رددها مع والدتك إن شاء الله تعالى بتحسنين قراءتها
1: وتتقن إن شاء الله تعالى القرآن
2: شكرا الكريم. على هذه المشاركة
1: شكرا الطيبة. لفاطمة رشدي بضاوي من الخليف
2: نعم
1: إليك أخي حسين نعم تكمل التهاني
2: هذه أيضا تهنئة عيدية وصلت إلينا من يبدو أن من شهد وعهد بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان يقولن فيها تهنئة بمناسبة عيد الأضحى السعيد يقولن فيها طابت ليالي العيد أصل القافية والصحة المثلى هبات شافية وإذا ارتضى المولى لعبد حيلة صارت وجوه الحال حتما عافية عيد حميد طابت الدنيا به وتزينت في حلة متنافية فلكم تهاني العيد من حيث ارتضى أمل اللقاء بأسرة متكاتفة الحمد لله على إفضاله ورضاه عنا أن نقيم وظائفه والختم بالمختار طه المصطفى والآل والأصحاب أو من حالفه ما دام دين الله يعلو في الوراء بأصوله وفروعه المتكاتفة وأدعو لأبي في هذه الأيام المباركة الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين أهني أمي وإخواني وعماتي وأعمامي وخالاتي وأخوالي وجداتي المهنئات شهد وعهد بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان من عيديد بمدينة تريم طبعا جزاهم الله خير على هذه
1: نعم
2: التهنئة العيدية يبدو أن معنا اتصال
1: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف على اسمه ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: نتعرف على الاسم ونقول
0: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك بريك
1: عائشة إبراهيم
2: بريك
1: عائشة إبراهيم بريك
0: نعم
1: ما شاء الله عائشة تتابعين عبر المذياع أم عبر الشاشة
0: المذياع
1: ما شاء الله اليوم البريك خط ساخن ما شاء الله تبارك الله طيب عائشة بمن تهني في هذا العيد السعيد
0: أمي وأبويا وجميع المسلمين
1: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد عيد الأضحى عائشة
0: لبيك اللهم لبيك لبيك
3: فلا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
0: لا شريك لك
1: ما شاء الله
2: إيش اسم المشاركة هذه إيش اسمها
1: اسمونها إيش هذه المشاركة بماذا تسمى
2: تلبية أيوة التلبية التي يلبي بها الحجاج حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن جل جلاله وتعالى عظمته شكرا طبعاً
1: لعائشة إبراهيم بريك ودخلت معنا السحب
2: أخي عبد الله هذه تهنئة عيدية وصلت إلينا من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش يقولون فيها جعل الله عيدكم فرحة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونهني أمي وأبي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي والحبيب عمر حفظه الله تعالى وإذاعة وقناة نور الإيمان وجميع المسلمين التهنئة مقدمة من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش طبعا هل هناك من اتصال أخي مهندس الصوت طبعا هذه تهنئة أيضا عيدية وصلت من خديجة وخولة من عيديد يقولنا فيها يسرنا ويسعدنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال وأنعم بال.
1: نعم، ونأخذ الآن اتصال وبعده نعود لضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتفضل نتعرف على الاسم. بيان من
2: رشدي باضاوي، اخت اللي اتصلت قبل قليل، يعني
1: قبل الاتصال الثامن. فاطمه رشدي اختش.
0: نعم.
1: ما شاء الله، تفضلي. ببنت تهنين في هذا العيد السعيد.
0: امي وخالاتي، امي وابويا وخالاتي وعمتي وجميع المسلمين وحبيبهم.
1: والحبيب ما شاء الله اتصل هذه التهاني. تفضل، لديك مشاركه.
2: عندي سؤال، عندي سؤال لله. اسمها من هي؟
1: اسمها بيان.
2: بيان، بيان، انت ذكرتي عندنا سؤال، سؤال لطيف. ليش انت ذكرتي وخالاتي؟ لو احد سالك ما يعرف معنى الخاله، ايش الخاله؟ من هي الخاله؟ من هي الخاله؟
0: اخت الام.
2: احسنتي ما شاء الله.
1: بيان ما شاء
2: الله تبارك الله،
1: حاضر ومستحضر ما شاء الله. تفضلي، هل لديك مشاركه بمناسبه العيد السعيد؟
0: نعم.
1: تفضلي.
3: شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذن شكرا لي. تفضلي كملي.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خير على هذه المشاركة الطيبة، ونأمل منكم أحبتي المشاركة. ولدينا إن شاء الله تعالى حلقتين بعد هذه الحلقة لتتم بها فرحة العيد معنا، عيد الأضحى المبارك. طبعا اخي عبد الله، نواصل التهاني ام تريد تنتقل الى ضيوف الحلقه؟
1: نعم، ولا معنى ضيفاء الحلقه، لو تعطونا مواقف او بعض المواقف النكتيه او النكت التي انتم فيها، فجزاكم الله خير. عيد ويحلو العيد ايضا بسعاد الاخرين وادخال السرور على القلوب. تفضل اليكم الميكروفون.
2: كل ما كان المايك اقرب كل ما كان الصوت اوضح.
4: في واحد مسكين وقف عند نقطة كذا، أبو عمر مرعوشة، سألوا العسكري، قالوا بطاقاتك يا ولد. هذا صبر، هذا ما غلقت، صبر يا النمر، بطاقاتك يا ولد. عطاه البطاقة. بعدين السائق أبو عمر مرعوشة، قالوا منين حمرت الركاب؟ قام حمرته من النت. حمرته من النت، هو بانوزي تاول. العسكري قال يلا على ينب، على ينب يا أخي. يا كنك يقول لك مين حمد؟ تقول من نت على ينب. ينب خلاه ينب مسكين، يكلم يا سايق يدبر بيمشي، الركاب مساكين ضاقوا ين. كان قال اصبر عاد ما يت الشبكه.
1: لا
4: اكيد انت حسين. اما دي مره قصه حقيقيه يا اخواني، دي نحن المرحوم صلى علي، الله يرحمه صلى علي، رحنا طلبان حق ثمود، يثمود هنا قالوا معهم مدارس، بغينا احنا نقيلهم مسابقات كذا ونقيلهم رعشات، اربع مدارس. قال بس نحن ثمودي ما نعرفها، ما حد يعرف ثمودي، انا وابو الدب تعرفه. لا لا ابو الدب تعرفه، ابو الدب واحد ما شاء الله عليك اسميك مايك عم السعيد يعمر، ابو الدب هذا ما شاء الله عليه. وبعدين نحن بنعرفها يا دي، هي ثمودي بنعرفها دي. قلنا له صرعيه فيني دي ثمود بعيده قريب، فيني دي ثمود بنعرفها. قال دي شاه ثمود بعيده. بعدين عقبة طويلة العوم بها، اسم عقبة هي عش عش عش عش. إنه طيب مرحبا، وانتبهوا شو قوات العبر في الهيد اللهي العقبة دي، انتبهوا اللي جت السيارة تحرك حقنا لا تحركون معها، تموا ثابتين معكم لا تحركون. إنه مرحبا، ولم إخوان تحركنا ما شاء الله، ما وصلنا ثمود هناك. بعدين قلنا حلول ارتاحوا دوب هنا.
2: عادة
1: في النص، في النص
4: صير ملا رجل. بعدين قلت لك وصلنا هناك ما شاء الله، طلع اليوم الأول ارتاحوا هنا في المعهد ارتاحوا، وبكرة إن شاء الله بنسرعكم من المدارس. صالع لي هذا والنمر ناموا تحت في الأرض، وهذا بالدب ما شاء الله نام فوق الكلب، وكلام في الغرفة دي فوق الكلب كذا نام. بعدين الساعة 2:30 تقريبا و 3:30 2:30 3:00 صالع لي يحلم يقول يا نمر، قول لها بعد القاطرة اللي فوق يا نمر، بعد القاطرة. صالع لي يا من القاطرة ماشي قاطرة، أنا أشوف له يقول لك بعد القاطرة فوقي،
5: خفف علي حد بعد الدايره حق قطره يا صل علي مش قادر يا مدافع خفف عنده ما ايش قادر صل علي ودار يا اخواني ودم قلب فوق قدام لا اسالك
6: يا حقيقي يا سيدي ان شاء الله تبارك طبعا اخي عبد الله يبدو ان الوقت دهمنا نريد ان نختم هذه الحلقه طبعا ممكن نجري القرعه بين الاخوه المشاركين معنا اولا عبر الاتصال
1: نعم عبر الاتصال وصلوا معنا الى 10 متصل او الرقم
6: 10 متصلين
1: 10 متصلين معنا
6: بس كيف اليه اختيار الفائز في الحلقه هذه
1: حسب العاده في بالقرعه
6: تفضل
1: نجري الآن القرعة الإلكترونية يا ترى من هو ومعنا سبحان الله الفائز
6: ممكن الرقم تخليه إلى جهة الكاميرا
1: نعم. الفائز معنا رقم 10 وهو البنت بيان رشدي باضاوي
6: المتصل الأخير هذه
1: المتصل الأخير
6: ما شاء الله
1: المتصل الأخير بيان رشدي باضاوي فازت معنا ب5000 ريال يمني إن شاء الله تعالى سيتم التحويل لها عبر الاتصال ونحو ذلك يمكنهم التواصل معنا
6: كذلك أيضا 10 متصلين
1: نعم
6: وعشرة أيضا رسائل سبحان الله موافقات عجيبة اليوم يعني
1: سبحان الله
6: 10 رسائل وصلت أو استطعنا قراءتها خلال هذه الحلقة ممكن تختار من 1 إلى 10 لكي نتعرف على نعم. سعيد الحظ معنا
1: من 1
6: نعم وتبارك الوقت ما شاء الله
1: من 1 إلى 10 يا ترى من هو سعيد الحظ
6: ممكن الخامس. إلى جهة الكاميرا الخامس. إلى جهة الكاميرا
1: الرقم الخامس
6: الرقم الخامس 1 2 3 4 5 5 فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش المهنئات التي أسموا أنفسهن بالبنوتات فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش طبعا سيتم التواصل معهم لإعطائهم هدية هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى
1: نعم
6: نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم نعم القبول وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى وطبعا لا ننسى أن نشكر ضيوف الحلقة على استعدادهم وحضورهم ومجيئهم طبعا نستودعكم الله الذي تفضل كلمة أخيرة
1: كلمة تفضل. أخيرة مع ضيفاء الحلقة لنختم حلقتها
5: عاد محسن والدي مسكين ما طلع بس
1: نعم
5: ان شاء الله ثاني مره محسن بتطلع ان شاء الله
1: ان شاء الله باقي شلو مانجا منه
6: طبعا لا ننسى ان الاخوه المستمعين باقي ان شاء الله معنا يوم السبت والاحد يوم بكره يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله تعالى يوم السبت ان شاء الله تعالى
1: بدل يوم غدا يمكن تتحول الى يوم الاحد
6: ان شاء اذا تيسر
1: تيسر نعم. ذلك تفضل انا مر
5: جزاكم الله خير الله يحفظكم ان شاء الله ويعفو عنكم قصر الرشيد وان في مريض الحين عفونا معذروها عن تقصير يعني
1: نعم ان شاء الله
5: الله يحفظكم وانتم بذلك الله يعينكم يعني
1: نعم الله يحفظك جزاك الله خير على
6: نعم
5: استاذ عبد الله ما شاء الله
1: يعني نعم ان شاء الله يحفظك
5: صوتكم مهم ما شاء الله في الاذاعه ما شاء الله
6: يعطيك العافيه ان شاء الله طبعا أخي عبد الله ختم
1: من هذه الحلقة
6: طبعا نصل إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلتقي إن شاء الله بكم يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في تمام في 10:30 تماما إن شاء الله تعالى نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترنيم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

فرحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطه. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
2: عرشه ومداد كلماته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استول الصلاة قارب وتراسوا تدهلوا يرحمني ويرحمكم الله، سووا صفوكم سبعا أقدامكم استقيموا. الله أكبر،

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات وبركات الصلاة والطهارات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الله أكبر.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وبارك على سيدنا أزواجه وذريته كما باركت على ربنا يكون عذاب جهنم ويكون عذاب الكفر عذاب فتنة المحيا شر فتنة المسيح الدجال وأنت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أسرفت وأنت المقيم ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وكانت الأولى.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. أخرجه البخاري ومسلم.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. رواه مسلم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أحمد.
2: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا أو ادخروا. رواه البخاري.
0: وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. أخرجه مسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم.
0: وفي رواية لمسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
3: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه.
4: لبيك اللهم.
3: واحة المشاعر المقدسة. الحجر الأسود.
4: إن الحمد والنعمة.
3: الحجر الأسود من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزل الركن الأسود من السماء فوضع على جبل أبي قبيس كأنه مهات بيضاء، أي بلورة، فمكث 40 سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم. وروى الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وبكى طويلا، ورآه عمر فبكى لما بكى وقال يا عمر هنا تسكب العبرات. والتقبيل سنة عند الاستطاعة وبدون إضرار بالناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد والترمذي. مقام إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى. قيل: المسجد كله مقام إبراهيم، وقيل: الحرم كله، وقيل: جميع مشاهد الحج كمنى وعرفة ومزدلفة، وقيل: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بناء الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي يتبادر إلى الأذهان إذا ذكر المقام، وهو الذي أراد الله أن تغوص فيه قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تخليدا لذكراه وما يحوطها من إيمان كامل وتعلق بالله شامل. أصل المقام من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. ومع عظيم احترام العرب في الجاهلية للحجر الأسود والمقام، إلا أن الله حماهما من عبادتهما فلم يتحولا إلى أصنام، وكذا الكعبة، لأن الله ببالغ علمه الواسع أراد أن تكون هذه المقدسات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صافية نقية من شائبة الشرك في تاريخ وجودها. لقد تغير أثر القدمين عن هيئتهما الأصلية، وذلك لأن المقام كان مكشوفا، ومن كثرة مس الأيدي له ذهبت معالم تفصيل الأصابع. الظاهر من أثر القدمين في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان بدون نعلين حين يرتقي الحجر. السنة أن تكون الصلاة خلف المقام، وليس من الضروري مقابلته تماما، بل يقف خلفه في أي مكان، مثل وقوف المأموم بالنسبة للإمام خلفه وعن يمينه وشماله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم ما هيأ الله لرسول الله ولأمة الإسلام من إدراك كافة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يفتح لهم باب التأسي برسول الله والاقتداء برسول الله. فهذا الباب معقود لبيان كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشرب من قيامه أو يشرب من قعود؟ هل يتنفس أثناء الشرب أو لا يتنفس؟ وبه إليه بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم ومن الماء المستخرج من بئر زمزم وهو قائم، وهذا خلاف المعتاد من هديه ومن عادته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان موضع حاجة للشرب قائما. يقول العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد: كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدبه ومن سنته الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستفرغ أن يستقي. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما. فقال بعض أهل العلم، قال الطائفة: هذا ناسخ للنهي، شربه قائما ينسخ نهيه عن الشرب قائما. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وهو الذي اعتمده العلماء، أن الأدب في أن يشرب المسلم من قعود هذا هو الأدب وهذه السنة، وأما الشرب قائما فهو مكروه كراهة تنزيه. وقال الطائفة، يقول ابن القيم: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما لحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يشرب قائما وأخرى رآه يشرب قاعدا. وروى النسائي نحوه أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا قد تقدم في أول الباب. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة بالعراق، أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه. فالمكان المتسع يقال له الرحبة. ثم شرب وهو قائم، هذا موضع الشاهد من الترجمة أنه في بعض الأحوال شرب النبي قائما، وعلمنا أنه إما للحاجة وإما لبيان عدم الوجوب. ثم قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، أي من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف، فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل التطهر والنظافة. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى، أي يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي جامع الترمذي، فيه أن النبي كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة، إنما يتنفس بين شربه، فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه في ثلاثة أنفاس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فائدة هذه الصفة فقال هو أمرأ، هو أكثر نفعا ويسرا في دخوله للبدن، فهو أسوغ في الشرب، وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان. وهذا من كمال دين الإسلام وعظمته، ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم، فهو دين يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وهذا الحديث ليس نصا في المرتين، بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات تنفس بين الشرب الأول والشرب والثاني وبين الثاني والثالث، وهما المذكوران في هذا الحديث. وسكت الراوي عن التنفس الأخير لكونه ضرورة واقعية. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه. كبشة الأنصارية المذكورة أخت الشاعر شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنهما. قولها فشرب من في قربة معلقة، القربة وعاء لحفظ الماء يصنع من الجلد، تصنع من الجلد الذي دبر، فهو يشرب من فم تلك القربة. قولها قائما، شربه صلى الله عليه وآله وسلم هنا قائما واضح أنه لحاجة، لأنه شرب من فم قربة معلقة، شرب من فم القربة المعلقة، فكانت الحاجة تقتضي أن يشرب قائما. قولها فقمت إلى فيها إلى فم القربة فقطعته، أي قمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولامس فم القربة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعته، لتحتفظ به ولتتبرك بأثر رسول الله وبفم رسول الله الذي التصق بهذا الجلد. فكانوا الصحابة الأكارم يتبركون بأثار رسول الله، بوضوئه، بشعره، بكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. فيستفاد من هذا حرص الصحابة على سنة رسول الله والتأدب بآداب رسول الله والتأسي بها. فصلوات ربي وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحابه الكرام، والحمد لله رب العالمين. شمائل الرسول
1: ذي الخلق النبي، حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب، معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

علاج الإكزيما: يؤخذ عصير بصل ومثله معه من الزعتر البري، ويصنع على هيئة كريم، ويدهن به بعد مسح الإكزيما بمحلول خل مخفف جدا، وتكرر يوميا مع الحمية من مثيرات الحساسية والإكثار من أكل الفواكه والخضروات وخميرة الخبز والعسل النحل.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوض، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.

0: السلام عليكم يا دكتور، كيف حال ابوي؟ عساه بخير.
1: وعليكم السلام. بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبانة، لو بتدخلون ممكن، بس لابد تشوفونه من بعيد. يلا اعذروني، أنا أستأذنكم معي حالة ثانية.
0: يلا يلا ود عمي، خلنا نشوف ابوي، على الاقل من طمن اخوي المغترب انه بخير.
2: يلا يلا،
0: كل يوم يدقدق عليه، اخبار ابوي اخبار ابوي. الله يشفيك بس يا ابوي، الله يشفيك. ابوي ابوي ابوي ريض بخير، ابوي يا دكتور، ابوي ريض يا دكتور. اسمع يا فيصل، فيصل تم عند ابوي هنا وانا بروح بشوف الدكتور. يا دكتور يا دكتور،
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
2: الله يرحمك يا عمي، الله يرحمك. خلينا ننشر خبر وفاه عشان الناس يدرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمي أبو سمير في ذمة الله.
1: أظلم الله يرحمك.
0: أظلم الله يرحمك.
1: أظلم الله يرحمك.
0: أظلم الله يرحمك.
1: أظلم الله يرحمك.
4: إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق.
0: الحين كان أخوي ذا كل ما دقيت عليه فصل، من الصبح أنا ندق عليه وهو يفصل. كي كي كي أنا بحول آخر مرة. ألو أخوي،
5: غتايا ناكر الأخوة، دحين تتصل علي، وهذا الوقت اللي يقدر تدق فيه دحين.
0: لا حول ولا قوة، أهبك دحين يا أخوي، من الصبح أنا نحاول ندق عليك، بقول لك شو أبوي توفي ما ترد.
5: دحين تجيب الهذوة هذي، زميل اللي في الغربة معي، اللي لا يعرفك ولا تعرفه، يقول يعظم الله أجرك في أبوك، وأخوي، وأخوي اللي من أمي وأبوي ما يقول لي، رح، رح خلاص مقاطعك أنا.
0: يا أخوي ما أنا داري من النشر ذا، صدقنا أن ما قلت لحد بدن، بعدين من الصبح أنا نحاول نسلبك، مشان أنت أول واحد دراب الخبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، الحين إيه المصيبة ذي؟
6: لكن سمير إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل يا ولدي؟
0: أنا بتعرف بس من اللي نشر خبر وفاة أبوي في الواتساب، ولا حتى استأذن ولا شيء.
6: طيب لا إله الله يا سمير، أنت من عندك كان عندك مستشفى وقت الوفاة حق أبوك يمتوفى الله يرحمه؟ من عندك كان؟
0: لحظة الوفاة، لحظة الوفاة، الدكتور معي؟ بس الدكتور لا يمكن يجي كذا. لحظة الوفاة، لحظة الوفاة، ما حد إلا ولد عمي فيصل.
6: فيصل عندك؟
0: هو ذا هو.
6: خلاص اسمع، قم روح مع فيصل الحين.
0: شوفوا عادوا قاعد فين مع يواله ذا، ما يحضر حتى العزاء هناك، يقرأ له شوي من القرآن.
6: السلام عليكم فيصل، عظم الله إركم.
0: يلا بلا سلام بلا كلام، تعال لهنا.
2: ايه لا حصل الحين، ايه ايه قيت بكم.
6: ايه ايه ايه هلي هلي ولدي،
0: ايش من آدمي انت؟ اصلك اصلك حمار،
2: فهمونا. ايه
6: يا سمير يا فيصل، الله يهديك مع عيالي
2: يا اخي. ايه فهمونا،
6: فكوك فكوك فيصل، فكوك ابن عمك فيصل، فكوك فيصل، الله يهديك مع استلحوا. ما هكذا ما هكذا،
0: انت اصلا ما حيستامن عليك، ثاني مرة ما حبي يتعامل معك.
6: صبر يا سمير، الله يهديك، خلها بالعائلة المشكلة بالليتي احسن، بالليتي احسن، كأنكم الحين كذا. ما هو وقت النزاع الحين، ما هو وقت النزاع. كفك كفك فك يا سمير، فك فك فيصل، بعد عن ود عمك، فك يا سمير الله يهديك. يا فيصل يا فيصل، انت نشرت شي صبر، عمك يتوفى في المستشفى، نشرت شي صبر، شي من الكلام ما حصل عندك يا فيصل.
2: نعم بس انا من نشرت كانت نيتي طيبه، قصدي اصلا بغيت الناس يعزون يدرون بالخبر ويدعون لعمي بالرحمه.
6: الله يهديك يا ولدي، الله يهديك يا فيصل. ما هو كذا، ما حد يستعي يعني في الأخبار دي يعني أول ناس يشلون الميت من المستشفى يطلعون الدار ويريضون وكل شيء، وبعدين يتم خبر الأقارب والجيران ومن ثم يتم النشر، ما هي مشكلة. أما تنشر عدل عمك في المستشفى، ما هو رياض يا ولدي. أنت دار الآن إيش حصل الآن؟ الآن سمير ونحي أخوه ازدعلوا تقاطعوا بسببك أنت، والسبب أنه استعجل. أول خل الناس ترتبوا أمورها وتدخل المستشفى، وثم يطلعون البيت ويريضوا أمورهم، خبرون جيرانه والأهل والأقارب، ومن ثم ممكن يكون وعدل بالأذن، وكان تستأذن منهم، تستأذن أهل العنية. ما هو أي واحد من الوالد صبر ولا كتب في وصب ولا في حاله ورسل، وكل من قال يوال فيدو ولا اشتغل له رحتين ويبني يواله وصرحه. ما هدي استخدم الوال ذا الوال نعمة من الله، لكن لازم تكون استخدامها بالطريقة السليمة. بعدين يا فيصل، ما كان له قاعة في داخل حامل لك يزو تقرأ القرآن، يا لسلي برا تلعب بالوال وتصب ومدراه هنا، والناس هنا ضغط عزو، والناس الله يهديك معي، الله يصلحنا ويصلحكم. يعني اسمع يا فيصل، اللي ما ترضاه على أهلك لا تسويه على أهل غيرك.
7: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على سبب ورود الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الأول الذي نريد أن نقف معه اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول كتاب الله تعالى القصاص. لا بد أننا عندما نستمع إلى هذه الكلمات المباركات من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعونا العقل السليم بأن نبحث عن سبب قول رسول الله لهذه العبارة كتاب الله تعالى القصاص. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سببه يحدثنا عنه الإمام البخاري في صحيحه، إذ يقول أن الربيع وهي ابنة النضر، هذه الصحابية الجليلة الفاضلة، كسرت ثنية جارية من الأنصار. ربما تشاجرت، ربما حدث ما حدث، المهم أن النتيجة هي أن الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها وأرضاها كسرت ثنية جارية من الأنصار، فجاء الأنصار يطالبون بحقهم. وما هو الحق؟ الحق القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص، كتاب الله تعالى القصاص. فجاء أهل الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها يطلبون من أهل هذه الجارية من الأنصار أن يدفعوا لهم الأرش، بمعنى يدفعون لهم مقابل كسر هذه الثنية، وطلبوا منهم العفو بما بدر من هذه الصحابية الربيع ابنة النضر رضي الله تعالى عنها، فأبوا، قالوا نرفض أننا نستلم الأرش، نحن لن نعفو عنه عن حقنا، بل نتمسك بكتاب ربنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما اختلفوا ذهبوا إلى من يفصل في هذه القضية، وهو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رسول الله: كتاب الله تعالى القصاص، أنا لا أعرف حكما إلا ما في كتاب الله وهو القصاص. فقال أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ يعني كأن الأمر فيه تحدي، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ هذه مرأة عظيمة، هذه يعني يعرف قدرها أخوها أنس بن النضر، ولكنه يقول أمام رسول الله بهذه اللفظة: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله، لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني يتحدى من؟ يعني يتلفظ بهذه الكلمات

لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال رسول الله: يا أنس، كتاب الله القصاص، فإذا بالأمر يتغير. ما الذي حصل في الكون؟ القوم حصل عندهم تغير، أهل هذه الجارية من الأنصار رضوا، فرضي القوم وعفوا بعد أن أقسم أنس بن النضر على أن لا تكسر ثنية الربيع. رضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهكذا كان لقسم أنس بن النضر الأثر في تغيير قناعات الأنصار الذين كسرت ثنية جاريتهم، حتى سامحوا وعفوا عن الربيع رضي الله تعالى عنها. وكان ذلك له أثر في قسم أنس بن النضر الذي يقول: لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. سبحان الله، يقسم مع أن الكتاب واضح، مع أن القرآن واضح، ولكن الله تبارك وتعالى قد علم أمورا نحن لا نعلم كنهها. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منا وفينا من هؤلاء الرجال الصادقين الذين يسارع الله تبارك وتعالى لقضاء حاجاتهم. الحديث الثاني أيها السادة المستمعون الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو حديث متعلق بمني الرجال ومني النساء. هذا الحديث الذي يصف فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفات في مني الرجال ومني النساء، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والنسائي وابن ماجه في السنن، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد، فأيهما سبق أشبهه الولد. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ما الداعي وما الدافع لأن يقول رسول الله هذا الوصف، ولأن يعلمنا رسول الله بوصف ماء الرجل ووصف ماء المرأة؟ يحدثنا عن ذلك الإمام النسائي في سننه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقول: إن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي إن الرجل قد يرى في منامه أنه يأتي النساء، أو ربما قد بلغ مبلغ الزواج فيرى في ثوبه بللا، هذا من أثر المني الذي قد خرج أثناء الاحتلام. أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت، أي فأنزلت المني، فعليها الغسل. فقالت: يا رسول الله، أيكون هذا؟ تظن المرأة أن المني إنما هو، أو الإنزال أو الاحتلام إنما هو خاص بالرجال دون النساء. ولعل الدافع لها لهذا السؤال أن المرأة تعرف رطوبة في فرجها في أوقات كثيرة، فربما تظن عندما ترى هذه الرطوبة بأن هذه هي المعتادة، ولا تعرف أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل تماما. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، أي إذا رأت في منامها شيئا مثل ما يراه الرجل بأنها قد بلغت مبلغ الزوجات، وأنها زوجة لفلان، وأنها معه، فربما تستلذ بذلك،
في منامها حتى تنزل المني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجلي لنا ذلك، إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأي

أيهما سبق أشبهه الولد، هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الحكم في الاحتلام من الرجال ومن النساء أن المرأة والرجل سواء بسواء، إذا رأوا في ثيابهم أثر المني فإن عليهم الغسل لا يجزي غيره أبدا. ولكي يستيقن الرجل أو المرأة أن هذا منيا أو غير مني، فإن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فهذه صفات بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتعرف المرأة وليتعرف الرجل على صفات المني الذي ينزل من الرجل كما ينزل من المرأة، حتى إذا استيقن الرجل ذلك أو المرأة ذلك فالحكم الشرعي الغسل الواجب، لأن الاحتلام من موجبات الغسل. وموجبات الغسل كما يعلمنا إياها الفقهاء ثلاثة خاصة بالنساء فقط، وهي الغسل من النفاس ومن الحيض ومن الولادة، وثلاثة أسباب للغسل يشترك فيها الرجال والنساء سواء بسواء، وهي الموت والاحتلام والجماع. هذه ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاث أخرى خاصة بالنساء، وهي أن المرأة تغتسل من حيضها وتغتسل من نفاسها وتغتسل من ولادتها. ولعل بعض السادة المستمعين يقولون ما الفرق بين الولادة والنفاس، فالنفاس هو الولادة والولادة هو النفاس. نقول لا، هناك فرق شاسع بين النفاس وبين الولادة، لأن الولادة هي انفصال المولود عن أمه، وهذا المولود أيا كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مخلقا أو غير مخلق، فإنه يجب الغسل على المرأة التي يخرج منها هذا المولود، لأن أصل هذا المولود عبارة عن مني، ولو لم ينزل بعده دم فإن هذه المرأة نقول أنها ولدت. أما النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فإذا رأت ذلك الدم فإنها تمتنع عن الصلاة حتى تطهر، ويسمى هذا الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ولا بد أن ننبه المستمعين بأن دما آخر يخرج من المرأة غير النفاس وغير الحيض ربما لا يعرفنه أو لا يعرفنا حكمه الشرعي بعض نساء اليوم، وهو ما يسمى بالطلق. هذا الطلق الدم الذي يخرج أثناء الولادة أو قبل الولادة، ويجب على المرأة أن تغسل هذا الدم وتصلي، لأنه ليس من حقها أن تمتنع من الصلاة، فإذا ما نزل هذا الدم واستمر ساعات فيجب على المرأة أن تغتسل من هذا الدم وتصلي فرضها، إن كان ظهرا تقدم معه العصر، إن كانت تشعر بألم لما يسبق الولادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويكرمنا بالعمل بمرضات الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
7: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
0: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: يا عيالي يا صاحبي تمام
2: الحمد لله
1: لك تحس بلا يعطيك العافية الحمد
3: لله يا صحتك أبوي وخير
2: الحمد لله
1: عدت على خير إن شاء الله
2: الحمد لله جزاك الله خير عيالي
3: الحين بترتاح أبوي خلاص القمامة من تحت البيت كلها بعدناها قام نظافة كاملة
1: سنين قلنا بيت ملناها سيارات كبيرة دي سنين وطرحنا لائحة ممنوع وضع القمامة تحت البيت
2: جزاكم الله خير
1: لكن يا ريت الله يهديهم سلمنا من نضارب من عيالهم شوف
2: لا يا اولاد
3: تقطع نضارب اخوي
2: نضارب ماشي داعي
4: يا صورتني
2: صورته
4: ندير القلابات
1: مشان ما نصور مشان
2: صور انت بني بني معي ولد ولا
1: المهم يا ابوي الحمد لله على الصحه الاول
2: جزاكم الله خير يا عيال الله يحفظكم ان شاء الله
1: وبعدين شوف اكثر شيء حق المخلفات حق الاضاحي ذي هي ذي لقيت راح الله هدي من هو اللي طرحها ما حد يدري من اللي طرحها انت ما تابعته الكاميرا حقها انا هذا
5: هنا ما داري
1: بنشوفه واذا بحد يطلع المقطع منه هو صاحب السياره ومني طرحه هو ذا مخلفات حق غنم كرش طرحه هو ذا شوف الدكتور قال هندي لك شيء اقل راح طلع عندك
3: هو حتى الكلاب اصبحت بعض الطريق ما حد يقدر يعبر فيها لاكثر الكلاب بالليل خلاص
1: كلامك صح يا اخوي ربنا يعطيك العافيه ان شاء الله وان شاء الله قمام بتبع ما تبعدت من ابوي خلاص انا بنقل دار ثاني فانا نقل حتى ايجار بنروح
2: ليه عشان
1: ابوينا عليك ابوي الحين كم ايام في المستشفى جوك مرقد ساعات حسك يروح ساعات ما بلا تغطي وساعات شوفه
2: الحمد
1: لله مو بخير الحمد لله ابوي
2: الصحه
1: موجوده الحلايه حق ابوي اعطيه اول باول انت
5: بعطيه اياه انا اسبر الزكام يجي شوف من الخمم
1: كنا تعبانين العقد لنا شغل مكيفات العقد لنا نرتاح في الدار ايش لقيبهم
3: مكيفات هن مده واقف المكيفات ما قدرنا نشغل
2: وذي عيال بطبتي هنا
1: ليش ليش في راح ولا شيء هو راح بس
2: لحظة وش تبي
5: عيلة وش تبغى
3: وأخبارك أنت زمان
5: نعم الحمد لله
3: كيفك مع الياز
5: الياز ما شاء الله بنرتاح الحين بنام
1: بن كم الياز حقك لي من الشغل كم
5: شهرين بس
2: لا إله الله شهرين ندي بثناء
5: ولا نقيا شغل شغل شغل بقى قال لي نوم نوم نوم
1: بيرتاح ليش هو كم من شهر اربع شهور يشتغل شهرين راح هذه حقه
2: شهرين ولادي يم
3: يعني شوف اغتنم زمانك يقول لك اغتنم زمانك
5: كيف اغتنم زمانك
3: الان فرصه دوره
5: ايوه
3: بتفتح فهمت انك تسيفه تشارك في الدوره تكون مشاركين تتعلم
1: دوره الصغار السقال الصغار دوره عود عيال وقدو
5: علك انا بندرسها
3: الدوره هذه ما شاء الله للشباب والكهول وش كلهم حتى شباب
1: اسمع كنا بنروح بس بنقفل الدار ده مشان قمام حق يار هذا والروائح الكريهه دي خلينا نروح كلنا نروح الدوره
2: طيب يا ولدي الله يحفظك رحنا نحن والنصوان نخليه من هنا
1: صح كلامك كمل بس
2: هاي ولدي هو انسان عاقل
3: صح المهم انت معناك فرصه الان حتى انا لان لا بروح
5: هي شهرين شهرين معي بس
3: صدقنا يا اخوي لو رحت الدوره ثاني مره بتقول انت بتشتاقها بتغير نظرتك وتقول اوه تعيش هناك في بيئة إيمانية ما شاء الله تبارك الله
5: يا أبوي
2: هكذا في ولدي خلاص بجاز هي من اسمها هي يلا جاز
5: طيب من بيخطومك من بيخطومك
1: نحن عندنا
2: نحن بنقوم الله خير
1: أخوك كل حب نقوم
5: وهي دي الدورة هي
3: تعلم أمور دينك في الفقه في القرآن في الشريعة كل ما شاء الله تبارك الله يعني تخري منها بحصيلة علمية ما شاء الله تبارك الله
1: ونحن بنتابع بالتلفزيون والإذاعة يجي في الإذاعة ولا في التلفزيون ما نتابعه نعم
3: ما يقصرون جزاهم الله خير
5: بني الرب بني الرب
2: تيربه
5: بني الرب بروح أنا يسيلون ولا
1: تسيل
5: بروح بس
1: راح مدام حار سيل الحين
5: بسيله ما زال الدم حار
1: اي عمد
2: الله يربي فوقك يا ولدي
5: امين
2: الله الله في اليود
1: اهم شيء صحتك يا ابوي تمام الحين
2: الحمد لله
1: عادي العلاج العلاج كله بيروح بدا. الحمد لله اول الحين قمام عاشي والامور طيبه ان شاء الله بتقعد له زين ان شاء الله
3: أنت أبوي كبير السن وذا دعواتك مس ادعنا ربي يهديهم
2: إيران لكل صلاة
1: أنا ذا أشوفه مانع أنا ذا أشوفه ولا العطان رفضة بضربهم عاش الصبر شوفه بدنا نفذ الصبر عندي ذا قلال أدب
2: طيب لك يا
1: يقول لك من الأول أنتم بنات ولا القمامة القمامة نعم نحن جينا والقمامة قلت موجود طيب نحن بنانا الآن يقول لك 20 سنة وهي قمامة هنا
3: لا ذا هو كلامهم غلط أنا معك كلامهم ذا غلط
6: نظفتوه
5: فين نظفته؟
1: ايه حصلت انت
5: اليران
1: ايوه
5: طرحوا القمامه دي عند الباب
1: هم بنفسهم
5: هم بنفسهم
1: ما كلمتهم لا
5: قلت لهم عيب عليكم. قالوا بلا عيب بلا يلح بلا يحزنون. اوه حرام عليكم. ما يشدنا
1: هم اللي حطوا بالباقيين يطرحون كمان ورجعنا في القمامه مثل مره
3: شغل.
1: سمع
3: الله يهديهم.
1: ايه انا بروح الجار اذا ثاني ابغى انت ابو نوفل وبنروح لعنده ما نتفاهم.
2: ابو نوفل عيال
3: يا خير ثني
1: انا بهاجي وما اجيبهم نظل ما نشوفهم ومتاع.
2: لا يا ولدي نصحوهم بس
1: احنا بنصحب اللي تحسن. ما يا معم اللي تحسن فع بالقبل اللي تأسوأ.
2: لا لا لا
1: حسب حساب.
5: قال بالقوة بحطه. قال
1: فك النار والقوة. إذا فك النار والقوة
3: لا حول
2: ايه يا ولدي هل
3: لا حول لا بالله.
2: ايه اسمع يا ولدي انا بندر برتاح
3: خلاص قام بداخل بشوف انا اخوي ذا
5: تعال يا اخوي الله قريب ها
7: كأنك واحد شوف تحتك شنو دي كرهبة.
5: أبي ذلك الكرهبة.
7: كرهبة إيه بتجيب بتدبدب لك بتدغدغ لك.
5: أخبارك تبي له.
7: خلي أبوك مشوي ومقلي مشوي ومقلي.
5: يلا صاحبتي الكرهبة.
7: الحمد لله تعال عبودي هنا تعال كأنك اليوم جزاك مسكين ما
5: استطعت عندي ولا. عبودي. أبوي.
7: كأنك أبوي حد علاقة من إيران. علاقة إيران. ها؟ مع الأقاب
5: ده هم يعلموه ده هم يعلموه حتى يعلموه هي
7: حتى انت ما اول بلاها في ابوك انت انا بس كيس بالخضرة تسقل بالخضرة وتخلي القمامة يهبل واحد
5: يا ابو ولا هذا بخضرة
7: علا يا ثم بتقي الغداء حصلت القمامة في ذا وين الكيس اضرك انت
5: ما انا داني مريع دموي يدور
7: انا من بلاها اللي في ابوك
5: أكيد غلبك كلينا أكيد غلبك كلينا أكيد
7: مع حدود دورت في القمامة كل
5: عصر سرع دور ده
7: هي هم يدعينكم مساعة ذلك هم ينظفون بتاه منهم سقل
5: أنا أزقل أبوي
7: مساعة نظفوا في المكان
5: بتاه منهم
7: المكان ده من قبل يعني متاياهم متاه حله هنا في المكان هذي
5: قبل الدار حقه ما هذه القمامة حقنا هذه قبل الدار حقه
7: أيوة هو ده
5: يعني تقريبا هي 25 سنة هي 25 أكثر من 25
7: يعني يقول لك كم ساعة ساعة يترحون لا يحقها ساعة يترحون لو سمحت ساعة ما قدر ايه بعد لو سمحت
5: اهي لو سمحت انا ما قدر ابوي ما
7: لو سمحت فضل لا تضع القمامة في هذا المكان
5: اوه ما قدر ابوي لك تحاول تقول جزاك الله خير توضع القمامة في المكان هذا ما اعرف قدر ابوي ما قدر الكتاب ذا
7: لانك حذفت المدرسين يا بل واحد
5: ها
7: انت اللي حذفت المدرسين
5: يعني اللي منوع ما بحنا وضع القمامة
7: ما بحنا بتا منهم لا تراح بالعكس تراح في المكان ذا
5: حبا ابوي لي همك
7: قم يا ولد شوف من يقول عبود لا تحمل بهم إذا حتى على قالك لا تحمل بهم
5: ما دربهم هو حتى على قال ما دربهم
7: لا بس بقى مسكين الدمعة في عينه أنا ما هذا دريبه قال الحين السكر كله ما شاء الله حسب أبوه
5: قال
7: أول كماي وكما كذا يعني ما كذا تحس إنه يعني سماحة قبل سكين أما الحين ده لما مركزين شوف الكلام حقنا الحين متكلم أنا وياه قال بعيونه كما شاء الله
5: شو حدث
7: من
5: ها من يا
7: من يا عبودي ورجل الله يحفظك كل حديا ولا
8: سلام عليكم
5: سلام ورحمة الله وبركاته يا حي سهلة
8: مود
5: هلا دب ده اي اي اي اي اي احترم
9: مودك
5: بلا بالك انا بقى بعد فكارك بعد
2: قاعد القمامة دي حقك اذا تروح تتعدانا
7: من هو
2: وعيالك انت
7: من هو
2: هو انت
7: يا اخي القمامة ذا مكان القمامة ابوي الله يحفظك
2: ايش مكان القمامة
7: هذا المكان من قبل ما تجي انت متى جيت انت المكان هذا من اول حق قمامة ذا هو
5: شوف
7: انا بطرح فيه بلا
5: ايه بلا نظفنا المكان كنا نظفناه المكان ذا نظفناه خلاص فش قمامة
2: تعدنا مع ذيلا تعدنا وبعدنا
5: نظفناه
2: خلينا نظيف ولايحة قدام مكتوبة ممنوع رمي القمامة
7: انا ما اعرف المكان هذا شو مكان قمامة
2: يا اخي الناس البلدية
7: انت ايت انت متى حليت في المكان هذا وين خلبوك
5: يا ابن الحلال يا ابن الحلال معه شيء بعاقل شوف ابوه شيء بعاقل مسكين
7: عاقل بلا عاقل
2: اربع ايام مركز مستشفى بس بابكم
5: ها
2: اف عليكم يا اخي
7: لا ما حد الا نحن نطرح قمام واحد
2: انتوا غارق يا اخي
7: اول هو مكان قمامة
2: انت واحد نموذج من اللي تروحون يا اخي لو سمحت كيف يدك وش قماماتك تروح هذه الاماكن المخصصه
7: ما بغيت هذا المكان شنو بتروح
2: يا اخي سياره البلديه تمر كذا بالشوارع يا اخي تروح
7: ما بقى انا تم اقفله ما
2: مش اقفلهم في وقت يا عصري يا صباحي ما في الوقت مناسب
7: ما شلنا شنو بتروح في المكان ذا ما لابوك دخل
5: حبيبته بنت له بس على بنت الحين ابوه شيب عاقل قداك مسكين مريض في الدار ابوه شيب عاقل ابوه عاقل شيب بلا منه احنا اللي تجيبه لكم تجيبه بس اسكت واحد تعال واحد
10: طيب
7: ايه بس عز
2: عز لو سمحت اعطني شيء ماما لو سمحت
7: شوف الماما ابوي بترحى انا
10: اسمع يا
7: ايه
10: بورت سيدنا
7: عنده قامت عنده مديان
10: قوم حق دي تعال ماما لفها يا حضيه حمار روح ايوه
7: بتلفها انت يا حمار
10: منو
7: كان
10: انا بلف انا
7: انا تقول حمار انا
10: حمارين بك حمار اثنين يا عمير
7: منو
10: بس بالعدل الدير ماشي
7: بتلف لفها المكان ده ما هو مكان قمامه ابويا
10: ما هو قمامه
2: يا
7: ولد حلا بتلف لفها
10: لا بلف انا انت بتلف
2: لفها شوف اللي بقى ما تقول ايش دعم شخص
7: ما بلف لفها
2: احنا مجور
10: يا جماعه ونعادك في حمام الشارع
7: انا هبل واحد انت عادك معه يسرع في الدار عندنا هنا
2: تعصب بسببك انت عصبته
7: اي عصبه يا متعصب
2: يا اخي المفروض ما بطرح شي قمامه والسلام عليكم
7: القمامه بتشيلها رغم على انفك
10: ما بشيلها
7: انت اللي بتلفها
10: ما بشيلها ولا بلف
7: ها
10: ابوك اعرفك اعرفك وحك
7: القمامه بشيلها عليك
10: ما بشيلها
7: ماشي بعرف يا ابوك من انت
10: من
7: انت
2: لا
10: المجدة مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة
7: مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة
10: مجدة مجدة مجدة مجدة مجدة
2: يا ابونا مش دعم يا ابن الحلال مش دعم مش شكر شو لكم امكم عجداء يا اخوان شو لحم جور الله يحفظكم
10: عاوت حق ماما عاوت حق ماما
7: اذنين درسه
10: لا وانتم ماما الله يجذب يا
2: اخوان لا قوه الا بالله انت قاعد مشاكل انت عاوز مشاكل بعينك يا ابن الحلال ابونا اقعد ابونا اقعد مش دعم
7: النار والبير النار والمقال ابوك دينار راح في القز الثاني بس لبل العبودي لبل العاد تطرح شيء يعني حاول لا تخلي حد يشوفك انت شفت حد يشوفك زقل باباها في الباب ان كان ما حد شافك زقل باباها في الباب اسمع ايدي
10: ابوي احنا حكمه ايدي فهل ندوم يا مبهلة ابوي تعرف اللي زيدك قلت بكيت
7: راح فوق الكيس انا يا بلاه واحد راح واحد عين عين سمخ انت كمان
10: وضحنا وضحنا ابويا
7: بار كيس ابي العاوده خالص عين لما اول تعقم بقعه كلها تعقم تعقيم تعقيم
10: اقلك بنعمة ابوي اقلك بنعمة
7: انا
10: اقلك بنعمة
7: تبغى تسمح عبودي العدالة الورق العناية عور ردة عورها
10: بلت الحدوء اقمام على ابوي فين في مكان هون
7: ها
10: بلت الحدوء في مكان هون
7: ماشي
10: أرى.
7: بس لا تخلي ده اشوفك الحدوء الحدود ده شوفوا بينوش ابوك نوش شوفوا لا تخليه شوفوا انا شفت النام تقول باباها في نفس المكان
10: يلا قبلوا مع ابوك قبلوا
7: هذا عقوبة
11: تعال الله يهديك يا اخوي الله يهديك
12: هذا كنت شواف طيب زقل
11: شوف ابوي بي
12: ايوه
11: قصر بك شوف القمامة دي لها كم من يوم يعني بناك تشلها تسقلبها
12: حتى هي جسنا خامة شوفها
11: وعكرت البيت بسببك
12: بسبب ايه
11: انت ما تسمع كلام امي تقول لك شيل القمامة
12: ما بدا قالك
11: قول ما انا فاضي
12: ما بدا قالك من كذا
11: لا حول ولا قوه وعليكم السلام
12: وعليكم السلام
13: الحال يا عيال
12: خلنا
11: نقول شيل القمامة يقول انا ما انا فاضي عندي مباراه
13: وليه كل هالقمامة هي لا اله الا الله
12: ها ابوي
13: وكل هذه بتحطونها في صندوق القمامة
11: كلها بنزقلها
14: لا لا لا لا اسمعوا يا عيال.
1: ايوه
14: القمامة دي ما تنطرح كلها في القمامة.
1: ولا بنحصل بها
14: هذه بناكم تروحون تفرزونها.
1: كيف نفرزها؟
14: اه ليه الزيادة؟ ليه الزيادة هنا؟ الزيادة فرزوا الحال. لحظة لحظة سمعونا الزيادة شي بيضر اليماع عزلوه واحد يعترف في كيس.
1: طيب
14: حي بنحرقها في دارنا ومعنا حوش الحمد لله حرق.
1: حرقة في
14: أوراق أشياء قراطيس حقها
12: تعبنا أبوي مستعجل. شوفنا
14: كم مستعجل باتفين عاد عباك
12: مشاريع ما يا أبوي
14: أحسن لك شقع ساكت. شوف الكلام ما بيقع سواء أنت اليوم شفت اليوم في نفسك.
1: طيب أبوي نعزل بعدين. طيب بعدين
14: فرزوني يا عيال شي حاي بتضر بطارية بتنفجر قرشة عطر بتنفجر لا تحط هنا يربع ما الله حد يعلق فيه قمام.
12: أبوي البطارية صغيرة حق جوال
14: بتنفجر ولا
1: أبوي يسمع الكلام والله عبتك أنك مناقب كذا
14: حي اوراق اكل ما يعطي حد صعب.
1: نعم انا جاري ذا معه غنم ودجاجة
14: بعدين ما يصلح حرام اكل تطرح في القمام ما يصلح يا تروح تصرفه في مكان اعطيه صاحب مزرعة.
1: طيب
14: بعدين حي ذي مخلفات ذي الاشياء الثانية ذي شارعين بيستفيدون منها.
1: مرحبا
14: وحي بتحترق همك في النار تحرق ولا حرق.
1: قوم اخوي قوم قوم شيل الكيس حقك من الفرزة تحت. قوم
14: روح فرزون
12: ما في نشيلنا
14: فرزهم في الحوش.
1: قوم تبعنا بس قوم
14: فرزوهم في الحوش وهاتوا الخبر فيه ما قاعدين بهدلين بين كذا دحين ايش الحاله ذي دحين ذي شاكين الله يعين اصحاب القمامه وبعدين عادكم جالسين تتصاعطون عليه لا كم ايام اهمال هذه الوساخه هذه الحاله ذي يا رب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. افتح الباب معك يا عبد الله افتح الباب تفضل يا مرحبا تفضل يا مرحبا يا مرحبا هلا هلا ابو ابراهيم حيابك يا مرحبا بك نازل عليكم السلام
15: اخبارك طيب
14: بخير ما بك شيء بعافيه
15: الحمد لله ايه بغتنا ليه ذهين
14: سنه جديده عم بارك ان شاء الله
15: عم على اليمين ان شاء الله
14: اقول لك انت بخير
15: الحمد لله
14: الله يحفظك مرحبا
15: بغتنا ليه
14: ها بغيتك الله يحفظك
15: كيف انا وصيت فيه ايه فلوسك معك ولا ما معك
14: فلوسي معي حق
15: خلاص كل شهر حقك لي تصلك تصلك
14: سواه يا ابو ابراهيم
15: ايه عادك بغيت غير
14: قضية ما هي قضية فلوس يا ابو ابراهيم
15: هلا ابو زايد كان ابو زايد تخال الوضع لا
14: الحناناك
15: بعد قعق لا وش قعق غاليات
14: الله يحفظك يا ابو ابراهيم في الحناناك بالعيد
15: هلا
14: بغينا حايم منك بس بنطلب منك طلب الشقة المحافظة عليه
15: الله أيوة. يحفظك محافظة عليها
14: الشقة مبهدلة وسخة ولدي امس دخل عندك قلنا له دخول شوف حال الشقه بعد ما سدت عندك المياري حصل الشقه مبهدله يا ابو ذا الله يحفظك حافظ على الشقه ذي وحده القضيه الثانيه ذي سهله ذا مالي معلبو لكن انت هذه الايران بحقك القمامه يا ابو ابراهيم عفوا منك حق الا تطرحها تحت دار يارك بالشقه اللي بينبك ولا هذه الناس تخليها تقعد يوم يومين تحت بابك شوفك مكريه
15: ترى بنشلها اليوم هناك شوفنا انا اليوم عاقل ذا بنشلها اشوف انت
14: يا ابو ابراهيم تعرف ان اصحاب السياره حق النظافه يمرون عليك في اوقات معينه ولا ما قداري
15: نعم
14: يا اخي نزل بقمام ما تكفي الوقت اللي ينزلون فيه
15: انت حسين ما انا فاضي بعض الاحيان ما انا فاضي يا اخي ما دام انك نعطيك فلوس حق الشقه حق واحد ثاني عامل مشان القمامه ذي وما القمامه
14: عاد بدنا ندخل شيل قماماتك من شقتك خلاص بنضيفها فوق شقتك واستعمل لكن لا عامل يشيلها من داخل
15: لا بس هي فلوس
14: لا
15: لا لا لا لا الفلوس لا لا
14: ينظف لك الشقة كل شهر وخليها لوكس
15: والله شغل ذي
14: حفظ ابراهيم يا اخي الا مبيتة ذي تليران اشتكوا
15: بعدين وين القمامة عقينا كلها
14: وحتى وين كان يا ابراهيم القمامة اللي قاعدة كم ايام بقايا اكل بقايا لا تقي رايحة عفنة بعدين انت كم تتحمل يا اخي روايح في دارك اذا الله يحفظك في شقتك ذي
15: عاد تقول شيء
14: وعسى الله يغرف كم ومعلاها وبقول لك حتى معك
15: شغل الشفاطات كلهم في الدار مشان تطلع الروايح لذا
14: والمجاري شفتها انسدت تركها اول باول
15: عليك
14: حوضك اللي تحت ذا كم ساعه الماء يجري تحت دار الجيران والناس اللي بيروح مسجد واللي بيروح ذا يتوسخ بالنياسات حقك ذي يا اخي تدارك الامور ما دامها في البدايه وبعدين شرط بيني وبينك المحافظه على الشقه على نظافتها على ترتيبها حتى ذا
15: ولا يهمك ان شاء الله
14: على كل حاجه انا وياك كان حل
15: لا لا خلاص ولا يهمك السمع والطاعه ولا يهمك ان شاء الله
14: لا لا
15: القمامه باش الا من ما دام معي
14: حتى محافظ على صحتك انت
15: وصحتك شوف بيني وبينك المفروض ما دام في كيس صغير تو باش الا بتيسه انا سبحان الله قول غدوه بعد بكره عليكم السلام الله وبركاته يا مرحبا
14: هذا خير
1: القمامة كما قلت فرزوها فرزناها.
14: ما شفت قالها ثلاثة كياس قاعد قلنا له ولي عيالي فرزاها وشو ذي بدي أعطيها صاحب البلد النظافة دي شو بتستقل في النظام خلاص قمامة في القمامة
15: وعاد قاعد تعزلها ذا وحده وذا وحده
14: مساكين يتعذون أصحاب النظافة ياللي يدق في فيزياي اللي يدق في بطارية اللي يدق في مسامير يعني ما عاد ميزون أكل بعدين معك حاية حفاظة ولا ذي لا ترميها في محلاكل أكل معك لا ترميه مع وساخات
15: الله كلامك صح
14: هي صاحب غنم بيشله
15: لا لا كلامك في محله
14: أماكن الحبغال الحيوان ياخذ حصاله قودو مع وساخة مع العدو بيشله
15: جزاك الله خير ولا يهمك إن شاء الله كل شيء بعزله أنا باقي كمان شغلتكم ذي خلاص ولا يهمك الزياي وحده بلاستيك وحده ولا أكل وحده يلا نعمة شوفها
1: بعدين شوف
15: نعمة كذا ولا كذا نعمة
1: مكان أنا مفتوح حق العلب هذه والاشياء
15: ولا يهمك ان شاء الله جزاك الله خير والعفو منك انت كذا يا
14: ابو ابراهيم عذبناك بنحاول سامحنا
15: لا لا جزاك الله خير
14: الا انا معدنا في
15: هي لنا نصيحه جزاك الله خير ما يقول شيء
14: سوي
15: على تويها
14: عام مبارك ان شاء الله وبالخير وبركه ان شاء الله الله يعطيك العافيه خلاص يا ولدي ارمى
1: خلاص مزق ابوي
14: بعدين اخوك ذا
1: يا ابو اخوي
14: صاحبك يمشي فيه
1: والله اخوي ابوي شوف الحين حولت
14: بعدين امك تغطي عليه وش خليها تعطي مفتاح الدار عاد زاكر شباب صغير ديابة الحلاج
1: حاولت شغنا حاولت لدخولهم في الدورة
14: ماذا ما حق دورة
1: قال ما أنا فاضي أنا العصر عندي مباراة أنا كذا أنا كذا ونحن دخلين أبوي ذحين على عام جديد
14: قلت لك إلا هو إلا في الفترة الأخيرة ذي من أداري هو دكت عنده حاله هو شي من أداري
1: لا لا الشباب هم على كذا في فترة زمنية بعدين بيتغير
14: على كل حال
1: بيتغير إن شاء الله
14: الحمد لله على كل حال
1: نشوفه عام جديد بيدخل عن أبوي
14: نعم يا ولدي
1: نعم
14: نعم الحمد لله ما شاء الله تبارك
1: الله المقبلين على
14: ان شاء الله عام بالبركه ان شاء الله وبالعافيه ان شاء الله
1: على افتتاح دار المصطفى بكره مناسبه كبيره شوفها
14: الحجه قيم عليهم حولتي نعم. العلم ما شاء الله فتح له دار وما شاء الله بواب كبيره فتحت
1: بعدين
14: اول كان ايام قبل ما الايام ذيك الفتره
1: ايام كان العلم عندكم
14: ايام الشيوعيه ايام البلاده نتعلم ونخبي الكتب حقنا هنا نروح نتعلم في علم
1: ليه تخبونها مشان
14: ممنوع تعليم ديني ممنوع يا باش مدرسه قدامك حقهم الشيوعيين ذيلا ولا القوميين على قولهم مندر منهم ذيلا وين ماشي بتعلم بالسر ضل اخبي
1: هو ده العلماء كانوا زمان ابوي ياذونه شوفوا
14: مش هذي
1: سبحان الله
14: سيد الحبيب محمد بن سالم خطفوه مشانه لانه قال كلمه حق صدح وما شاء الله ربك سبحان الله ما مات ما شاء الله موجود دهر المصطفى زي ما قلت ما شاء الله
1: نعم
14: ابنائه ما شاء الله بنوا عمره والعمر ما شاء الله
1: جزاهم الله خير
14: الحمد لله على كل حال
1: هاتهم النبي اللهم صل عليه هجرت النبي اللهم صل عليه ابوي تعرف النبي اللهم صل عليه كم اذوه في مكه كم تأذى وكم
14: وانا اقول ذي اللي الحين اذوهم الحبايب والساده والعلماء والذا ما شاء الله من ورثه
1: مشان يذكرونهم دحين يذكرون تذكير زين شوفوا ابوي لما تكون البيوت معموره بقرات سيره النبي تعرفون على هجره النبي كيف هاجر الاسباب اللي خلته يهاجر ما هو هاجر هو كذا بس النبي اللهم صل عليه يعني تعب ولهذا هاجر المدينه
14: اللهم صل عليه اللهم صل عليه
1: لابد نحن نفرح بهذا الهجره ونتذكر النبي اللهم صل عليه وعام جديد علينا مقبل نرجع الى الله نتوب الى الله شيء بيننا قطيعه نتراحم بينا وبين البين حتى يكون
14: مطر
1: عام
14: مطر شوفها ممسوكه لا نتراحمنا بين حلبين
1: ان شاء الله يا رب
14: لا لا لا تاير رحم الفقير ولا الفقير رحم نفسه وتواضع وامتد على قدره ولا نحن قلنا يلا تبنا الى الله وتوبه صح ونصوح وتناصحنا في الاخوان بين حلبين الاخوان متقاطعين خويران متقاطعين
1: نعم
14: هذا السبب هذا ماشي. عدم نزول الرحمة من ضمن هذه الأسباب
1: نعم ماشي على أشياء بسيطة أبوي أشياء بسيطة
14: الدنيا فايتة
1: إن شاء الله نحن بن نشوف الأمر وإن شاء الله ربنا يحول الأحوال
14: إن شاء الله يا رب إن شاء الله لكن
1: وإخواننا في فلسطين إن شاء الله يكون هذا العام الهجر إن شاء الله يبعد
14: شاء الله
1: البلايا والمصائب عنهم إن شاء الله
14: يا رب إن شاء الله
1: يا رب ان شاء الله يلا ابوي انا بقوم بشل
14: بعطيها
1: الرجال بقى قال لي عزلها وهاتها
14: لا لا على كل حال هم موجوده حتى لو رميت على كامل بتضر مساكين لا اكياس كذا كلها تفزع حالتك حاله والعاد خلونا تجلس كم ايام
1: لا خلاص الحين بنلقي جدول في الدار يدول
14: حتى هم كان معنا حوش لكن ما يقع
1: مع السلامه مرحبا
14: الصحه والاولاد
1: مرحبا ده هو بكره ان شاء الله بتحضر له
14: ان شاء الله اكيد ان شاء الله
16: بيتحركون بطياله ما شاء الله تبارك الله يعني تحضر معهم هناك
14: العايدين ان شاء الله
16: ان شاء الله من العايدين الفائزين يلا ابو
14: بعد
16: ما ان شاء الله جزاك الله
14: في خير يا اخي
16: ابا شمك ابو لك حامد هذا الحين
14: ان شاء الله
16: كل عام
14: الله يحفظك يعطيك العافيه يا مرحبا
16: انا قدامك بس
14: ان شاء الله ان شاء الله تو الحمد لله على كل حال الحمد لله فضيله علينا الواقف ابا صبر

0: يا مرحبا بكم يا سهلا بكم يا حياكم.
1: يا مرحبا بكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. ياكم خير.
1: الحمد لله.
3: صوتين
1: ما شاء الله.
3: ما تبع الغنم انت وتذبح له؟
1: نبيع الاغنام معك زويات معك مناسبات. أيوة. احنا موجودين عندنا خدمه سريعه في الذبح
3: وذبح الغنم.
1: ايوه.
3: وتقلب الاشياء اللي فيه مخلفات هذه.
1: هذه المخلفات نقلبها عند المزارعين هنا.
3: اوه.
1: ايوه نتعاقد مع المزارعين ونعطيهم اياها.
4: وش نزرعها؟
1: ايوه.
4: وش نزرعها؟
1: تكده.
3: العيد اللي مضت حق امس.
1: ايوه.
3: فين طرحت الكرش ذي حق الغنام والبقايا المخلفات؟
1: عند المزارع هناك.
3: مزارع؟
1: ايوه.
3: تكد.
1: ايوه تكد.
4: مزارع.
3: انت معك موتر قلاب؟
1: نعم. ايوه.
3: انت؟
1: ايوه.
3: هو بنفسه.
4: مزارع. روّر المشي. روّر متعة. روّر المزارع. حرامي واحد. روّر روّر خلوا شوف. هات.
1: نعم.
3: ذا القلاب حق من ذا؟
1: ذا الموتر يشبه الموتر حقي.
3: يشبه له.
1: نعم.
3: طيب لاحظ حيشوف.
4: رقم حقي. رقم السيارة. رقم السيارة. يشبه رقم حق.
3: الساق. شوف الساق لما يبان يوم يطلع بالساق. شوف الساق.
1: نعم. ليش في شبه مني سبحان الله يخلق من الشبه 40 يخلق من الشبه 40
4: رقم السيارة كشوفك معك شبه له
1: رقم السيارة.
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف قاعد بشوف قاعد شوف شوف شوف شوف.
1: نعم. نعم.
3: من هو ذا؟
1: ايش في شبه يعني يقولك؟
3: شوف الرياح مر المقطع هذا. شوف شوف السيارة من تطلع. ها شوف الوجه العود القدام من الشاشة ذا.
1: من هو؟
3: شوف الوجه المزه من ذا؟
1: ظهري يشبه لي ذا.
4: اسمعي بلا بعدك انك اسمعي لي انت ولا وقت انت ولا وقت
1: لا لا هو ذا هو
4: انت ولا وقت
3: ايش
4: واحد واحد اسمعي اسمعي بدا اشعر اسمعي
3: انت ولا ما كنت
4: هو بنفسه
1: اخواني في شبه قوي لا تبلغ ولا شيء. شوف لي يا اخي صاحب عيال وصاحب اسره.
3: ايوه
1: بس لا تبلغون ولا شيء.
3: ونحن اصحاب اسره وصاحب عيال في الدار. ابوي 4 ايام مركز مستشفى بعد العيد تو بسببك ابوي هكذا.
4: بعدين هنا كرش وديم عظمان وقع كله طاح
1: من
4: المكان
1: طاحته في المكان قلت هنا ثاني يوم بيجون اصحاب النظافه بيشلونه.
4: يا اخي يراني يا اخي
3: عيد اصحاب النظافه بيجون ايام العيد هم سحب نفسك ناس بعيدين في ديارهم بدهم يجون يحملون تو خليتنا 4 ايام تعبانين 4 ايام
1: دي توقعات يعني قلت انا اكيد بيجون بشلونها
3: بعد ما شلوها انعادها يومين وقعت الخمام عاد بعد ما شلوها يومين ونحن بعد قدرنا نشغل كيفها سحب نفسك يا اخي بعدين كرش الناس بياكلونها تطرح في القمامه
1: بعد فاضيين العمال ما عادهم فاضيين ابدا المهم العفو
4: العمال فاضيين ما فاضيين مكان ما مكان قمامه انا
1: المهم حصل اللي حصل ايش نسوي خلاص الحمد لله والعفو منكم
3: يعني ما عاد بكررها
1: لا ما عاد بكررها
3: ولا شو البلاغ
1: لا لا لا عاد تسقي بلاغ ولا شيء والعفو منكم والعب اكررها ابدا
4: شو
1: العفو
4: منكم كررتها ما كررك
1: لا لا مش داعي لا احد قالك زيت انا مش داعي تكررنا ولا
5: شيء يا مرحبا وسهلا يا حياكم اهلا وسهلا ابو نوفل ابو سعيد حياكم يا مرحبا عام جديد ان شاء الله بالخير والبركه
4: اخبارك ما شاء الله بعافية الحمد لله
3: وصحتك بخير
4: بخير وفي خير
3: عايدين في داكم
4: اخر الله كيف حالك سطير اخبارك انت
1: كأنك تنحس يمكن
4: من عايدين ما قدر انت مش من دار دام
3: قلت اسمع
4: خير ان شاء الله
3: ابو عبد الله يحفظك ينالك الموضوع مهم ها؟ انت ما مسد عندنا يا اخي وكلمتك مسموعه نحن مضررين بالقمامه تحت دارنا دي تعبنا ابوي 4 ايام مرقد بالمستشفى تعبان والجيران ذا تعرف ابو صبري ذا جارنا ذا يا اخي تيمل كلهم ونصحهم بقى اللي يطرح قمام بالقوه هو اللي طرح الناس يجوا يطرحون كمان
1: لا حول ولا قوه الا بالله
3: يا اخي انت عادك بيسمع كلامك في المسجد يصلي مع حقه ذا يا اخي
4: بعدين ماهم كان قمامه يا اخي ماكو قمامه بالايران
5: على كل حال بالنسبه للموضوع ذا ان كان اكلم من الكلام في المسجد مرحبا بنتكلم
3: وشفنا اليوم طلع اليوم طلعت البلديه لنا تقابلت المدير وقلنا المدير واحد قال يا ولد حلال قال نحن الان نسعي في صناديق رحنا المؤسسات رحنا الجمعيات رحنا ما حد خلانا شيء حتى المنظمات قال حتى المسؤولين كلموا الى الان مش اعتماد قال بنقي صناديق قال وكل شيء بالمرمى لكن مش اعتماد نقيه وقال شفنا 9 سيارات قال حربناها على العمل الخاص على الناس متصدقين سيارات 6 سيارات
5: ذاك اليوم قلت لهم كان السياره حق النظافه معتيه قالوا ماشي معنا ديزل
3: ما هل تمو مسك الوضع ما صبر
5: ما حدارين كيف
3: بس الواحد قاعد بصير نفسه
5: على كل حال
3: نحن ما بنتم قاعدين على على
5: الواحد
3: نظف حركه
5: انا شفنا اليوم حصلت عندي في البيت انا حصلت الاولاد مهملين في القمامه
2: في الحوش مركمين الاكياس ينام علي يرسوه فرزاها فرزناه نزل لك كيس صغير
3: وقع طرح شيء احنا فرجيدا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا قمتي انا الصندوق ولا كيس كبير
3: زاك الله.
2: كيس قلت لك صغير. حتى ولادي صغير بيعمل لك انا ما اخلي الولد الصغير
3: زاك الله
2: خير. الاولاد الصغار مساكين يا ما قدر يطرح في البرميل يس قلبه تحت
3: يا اخي في المسجد تكلم نصحهم قليل يا اخي
2: من ناحيه
3: المهم شيء ابو صبر لا قصود ابو صبر
2: اقصر بروح بقصود
3: تمام وابطوا عليه
4: انا معي فكره حاسحب الحاره كلها شفت تعاون اقمام هذه حتى كل اسبوع عندكم كمان فارشونه
2: أنا اللي مستغرب يا أبو نوفل إنه واحد من منطقة بعيدة يحطوا عندكم
4: هو ده زعل
2: هناك يا أخي يا أخي أنت بيتك هناك يعني ليه تحط القمامة قال صدق دورت في البلاد كلها ما حصلت للمكان ده بعدين أصلا كنا سارح شغلي يعني على طريقي وأنا فوق السيكل قال نرمي
4: عاد واحد إلا فوق السيارة حط فوق بنيت حل السيارة ويمشي لو ما صدق يا صدق كيس خلاص بعد سيارة بيدبر
2: هو ده محل القمامة
3: خلاص أنا واحد أنا من السيارة أنا أمشي بالسيكل وراء زقل بالكيس يبقى في القمامة معي معديت أنا دقي في رأسي أنا كيس
2: ما فاضي حتى ينزل
3: وقع
4: هذول
3: مع الحلم سمعت الحين عاد بعضهم تحس حصول يطرح على الخط على الرصيف أي. السيارة تمر مثال العصرية يطرحها متى قريب المغرب معناته لا قمامة تم يوم ثاني يوم العصرية يا أخي طرحها قبل ما تجي السيارة بكم دقائق وتم ذي هذول
2: إلا نحن
3: سببنا
2: في بعض الأمور يعني
3: نحن عبطول معك وبنقوم تيمل الموضوع إذا تكلم في المسجد وتكلم أبو صبري
2: إن شاء الله
3: نحن ميور
2: ما
3: بين المشاكل
2: مرحبا
3: وواحد حصلناه سمحت راح نحابقايا لحن حق
2: الضحى
3: واعترف مسكين
2: وقالوا بياكلونه
3: المهم نجيبوا الله يهدي المهم اعترفوا قلنا خلاص من عفا مسلم عفا الله عليه عاش داعي المشاكل قوموا ابن قوم
4: طيب صوت المحاضرة رقب سماعته مش خلص سمعون لما برع مش سمعون
2: انا معيك في من الازعاج
4: حاضر حاضر
3: نصيحه النصيحه ذكر تفع المؤمن يا اخي ما في شيء
2: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لي لله
3: والرسول
2: ولله والرسول لأمة المسلمين وعمل ما شاء الله عليكم
3: أبو سعيد يتمم يتمم يتمم عسكرة
2: لا لا ما شاء الله عليك يعني لا ذكرتنا يعني
3: كلها عرفها لي الله تمام إن شاء الله بارك الله فيك
2: الله
3: حاكم قوم أبونا فقوم أبو شوف عدل اليوم تحسن صحته اليوم
2: الحمد لله ربي يعطي العافية
3: نعم يا رب
2: شوف الحمد السليم ما نزور ولا شيء
3: ما يقول شيء ما عذرنا تعرفت يا عياد
2: أبونا فقوم حياك الله يا أبو يا مرحبا طيب خذوا حقكم ما يبنى لكم عصير ولا شاي ولا شيء إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بقصده بقصده إن شاء الله بكلهم لا حول ولا قوة إلا بالله هاي يقولك الرحمة ما نزلت شوفها كم هاي
6: يلا بسم الله بسم الله

0: السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير جزاكم الله خير. إيه أنت طرح القمامة وسط البرميل، ما هو بينبه؟ قولك طرح وسط ما هو بينبه. حتى القمامة تطرح بقوة، وداري ذا صندوق يا أبوه بكم؟ ها؟ يعني أنت إيش من إنسان أنت ما تحترم أصحابك؟
1: خلاص طلعها، انا جزاكم الله خير.
0: صراحه قليل ما تعرفهم يا العفو منكم العفو، ولا شو بصابر
1: قليل. هذا تمام عليه، تمام
0: أه؟
1: تمام عليه.
0: يلا يلا تمام،
1: وانت برضه جزاك الله خير.
0: يلا
1: قليل ما تعرفهم،
0: جزاكم الله خير ان شاء الله.
1: الا بعضكم كم العوران صندوق قدام مثل حق ماما.
0: يلا يلا
1: جزاكم الله
0: مشكورين ماجورين.
2: يا الله يا حل الله. هي شنو هذا الصندوق ذاك؟
1: هلا لا
3: خير
2: موقوع لا
3: ايه هو
2: الكيس هذا موقوع، في موقوع عندك صندوق هناك الله يحفظك.
3: وانت شغلتك ايه؟
2: شغلتنا نظافه بس
3: خلاص.
2: اما
3: كنسه كل حلال
2: كيك الحلال الله يحفظك.
1: لو سمحت لو سمحت، شوفك انسان متطور، هذا في صندوق القمامة، وأنا أشكرك على حسن التعامل.
3: أنت يا رجل آلي ولا؟
1: ها؟
3: رجل آلي ولا؟
1: لا لا
3: خلاص اشتغل، أنت مسكه وطرح هنا.
1: يعني من باب التعاون، من باب الذوق، من باب ال لا تروح في الصندوق، هذا ينزل منك أنت.
3: افتح الصندوق عشان أطرح.
1: وعاد هذا
3: ما هو شغلك لا؟
1: أنا شغلي نظف الشوارع وفي ال
2: طيب. حول قوة الله بالله.
4: عبودنا
1: تروح. ايوه
4: افتح.
1: اه تفضل.
4: خلاص كلمة تسر فيها ولا شيء؟
1: لا لا مش كلمة تسر.
4: انت لا دحين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيفك يا طيب؟
1: المهم تعلم ال
5: سمعتك ترفع صوتك على الجماعة.
4: من انت دحين؟
5: ها؟ انا واحد من المواطنين.
1: وذا تشوف
5: خير طيبين؟
1: صح صح صح ذات صح
5: كيفكم طيبين؟ خير جزاكم الله خير على الجهد اللي تقوموه به ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله يعني ذيلا اصحابنا ذيلا لما قاموا بالنظافه دي بتنشر الامراض في البلاد.
1: شوف شوف
3: ودونا نعبر دائما نحصلهم بالشمس في الصبح في الظهر العصر.
5: تقولوا انت تشتغل بفلوسك، اي من فلوس مساء جزاهم الله خير. شوف صابرين على العمل ذا. انت لو بناك يوم واحد بس تبعد النظافة ها راي
3: ما بقدر. لا ريحة يم عاد في شي كرش وشي عظم وشي
5: خلاص جزاهم الله خير. قاموا بالوايب علينا جزاهم الله خير. نظافة من الإيمان.
3: نعفو منك مو بيتنا نطلعه مرتين ونطرحه ماشي
1: خلاص خلاص.
2: جزاك الله خير.
3: وانتو يعني لولاكم الدنيا خلاص.
1: الدنيا بتكون كلها قمامة.
3: انتم
5: يعني اللي بغاهم اللي بغاه الكلمة الطيبة نعم. اللي بتسامة بس ابغى ما طلبوا شيء منكم.
1: اشكرك شكرا
3: خلاص
5: جزاكم الله خير.
3: والله يهمك منك العفو منكم. سامحنا وانت يا حبيب سامحنا.
1: سامحين
3: العفو منك
5: جزاكم الله خير جزاكم الله خير ما شاء الله. ربي يثيبكم بالحسنات ان شاء الله.
3: ما يبغى نشوف

0: قفلت خلافتك في الواقع
1: قلنا قفلنا يدخل من تحت الخلاف
2: الحين يا ولادي العش قدرنا شغل المكيفات بعد
0: انا متاكد ان هذا ابو صبري هذا ابو صبري هذا انا متاكد انه هو اللي حرق ذا باه ردت فعله ينتقم من
3: الظن شفتوا
0: هو يهد دامي بيحرق هو يهد دامي
1: زكام يا زكام
2: هس بقى عين
0: سهل راح اتماهد من هو الحجي يسرع لا حول عشي قربة حقوم شلو عندي دار ثاني ولا يقوم من عن خالي ولا عن حقوم يلا شرب بالله العظيم
1: هيا طلع من تحت المرد اللي هو طلع من تحت المرد
0: لا إله أبوي أبوي لا حول ولا قوة إلا أبوي قوم يلا بضيع بس لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديك أبو صبري الله يهديك أبو صبري
4: خير
1: الحمد لله اخبارك
4: أخبار.
5: ما شاء الله
4: كيف الله الله يحفظك ما شاء الله بعافيه
5: الله يحفظك
4: يا رب ما شاء الله ياركم ذا اللي كانكم اول تحطون القمامه عند
5: بيت الله يرحمه الله
4: نعم ابوه توفي ونعم ولكن شو مسكين
5: قال يقول ابن ياقوت القلب قلب حوت ما يعشق الا القناصه من قصر عمره يموت
4: لكن القضيه ما هي كذا يا ابو من أبو صبري الله يحفظك العفو القضية ما هي كذا القضية ما هي سهلة الآن الرجال تهمكم أنكم أنتوا اللي حرقتوا في القمامة وسببتوا في مقتل أبوه
5: من هو؟
4: أنتوا ولدك قال لأنه ما حد غيرهم يطرح القمامة تحت بيتي وهم اللي تسببوا وقت حين يوم شافونا حتى زعلنا نحن وياهم علقوا في القمامة
5: أبدا نحن القمامة
4: الشابة
5: تغفل نحن نطرح القمامة نعم لكن حرقناها لا العفو منك
4: على كل حال
5: انت من هو ذا اللي قالك من هو
4: بنفسه ابو سعيد
1: شافه بعينه
4: لا ما شاف بعينه التهمه فوق الحين سمعون عقلوا الموضوع ما هو بسيط بناكم بناكم تروحون تقصدون اول تعزون فيه وبناكم تقصدون تقولوا شو احنا ما نحن مشان ما يتم حامل عليكم رجال شو مره واحد طلع البحر وانتم المفروض حدا ما دامك تتاذى هذه بيارك يتأذى منك المفروض انك تبطل الذي اللي تدين قالك والله قماماتك
5: نعم حريق ما حرق
4: ما هي من ضمن الاسباب الأذية
5: حتى نحن المكيفات كله يدخل نريح حتى عندنا لان انا احرقت بدخل المكيفات اللي عندنا
4: دحين انت كانك تودي النبي اللهم صل عليه من هذا جاره وقد هذاني دحين ايش تسببون في اذيه جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الى سابع جار والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه من كثر الوصيه النبي بالجار وانت دحين اذا شيء جارك يتاذى منك من حتى من مرورك بس في شارع والله شفته تاذى العفو منك مع بمر من الشارع اذا في طريق ثاني بتمر منه وين مالك اذكم الا قمامه تجون تقصدونه تطرحونه تحت داره
1: هذا بس نحن
4: يلا دحين هو قلنا ما قلنا واحد مسكين سبره نزلت يمره نزلت في حقه فحمة نزلت فوق حق القمامة وحرقت الموضوع ما هي قمامتكم متسببة لا من ضمنها موجودة اللي حطتها هذه
5: بس ما حقنا
4: على كل حال ما حقكم انتم من ضمن الأسباب وضعتوا القمامة ولو كان ماشي قمامة وشي حريق بس
5: شي مساكين هم بحل يعني ما شاء الله خلوا الشارع اللي يلمع بس
4: على كل حال الحين والله شو انا بيت وشور يقوموا لعند الرجال واعتذروا منه وعازوه وخلوا يعرفوا انه ماكم انتم الحين ما طارح في باله انكم انتم
1: احنا حرقنا احنا
4: ما خلصكم انكم انتم
5: هذا من انا بنقوم بنروح لعندهم
4: بنروح
5: بنعزيهم
4: وانا بروح معكم سبحان الله ان شاء الله اقل شيء نوهد على الموضوع
5: لكن اهم شيء ما حد يارو الثاني ذوق
4: موجود
1: بلا بلا
5: موجود ما هو الحين
1: بكون معكم انا بكون
5: ما تخلي النوش ابو فوق النوش على تحلك بالخرابه خلاص
1: ما انا قاعد الا بوصل
5: جزاك الله خير
1: لا
6: بتروح
1: بروح
6: لا بروح معه قل له منو علمني لا حول ولا قوة الحمد لله
1: جزاكم الله خير
7: الحمد لله
8: عظم الله يرفع
6: الحمد لله جزاكم الله
8: السلام
7: عظم الله يرفع عظم الله
6: يرفع عظم الله
7: يرفع عظم
6: جزاك الله خير
8: يا حي يا صاح
7: الله يغفر لك

0: السلام عليكم. الله يمسك الصحة. مرحبا سهل. قال لي عمد جزاكم الله خير. جزاكم الله.
1: ذيلا شو اللي قتلوا ابوكم ذيلا؟ هم ذيلا اللي يحرقون شو هم؟ والدخاخين كلها تطلع عندك منهم ذيلا. حراميين يقتلون القتيل يمشون في جنازات عاد. استحوا على نفسكم.
2: يا ابو ابراهيم الله يحفظك قاعد محضر صلح.
1: لا تعزي ابوهم بتين منه خله. الله معكم دروب.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة الجماعة يا معزيين ومعتذرين منكم.
1: معزيين ولا بيضحكون عليهم؟
3: لا حول ولا قوة. يا ابو ابراهيم الله
1: يحفظك. شفتم انا يحرقون في القمامة.
4: ان شاء الله ابوي يقول لك نعم.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: الحمد لله.
3: لا لا لا يا ابو سيد الله يحفظك.
0: ابغيته انت بتاه؟ ابغيته؟
3: يا ابي عزوم.
0: شفت الدار حقنا مع الشام من الدخان؟ شفت الدار حقنا ولا ما شفت؟
3: لا حول
0: ولا قوة. وعاد تحرق عادك؟ اصلح نفسك اخي. عاد تجي تعزي عادك؟
5: ابدا الحريق نحن ما حرقنا، نحن ما حرقنا ولا ولادي كلهم تخبرتهم، نحن الحريق ما حرقنا.
0: هلا منين؟
1: شوف ساقف كلك.
0: منين يا
3: ابو ابراهيم الله يحفظك.
6: يا اخوي
3: عاد تقعد فتان الله يحفظك.
6: يا اخوي انا قلبي كماك يحترق، بس يا اخوي ما معك دليل قاطع.
0: الدليل يا صاروخ من السرير بالقمامه حقنا قرحه.
3: الله يحفظكم الله يحفظك.
7: انا ما حد لهم بيحقوله. ما حد لهم ده.
1: ايوه
3: يا جماعه اشوفكم يا جماعه
7: اشوفكم. ما حرقنا مش بحرقنا
3: الجماعه. لو كانوا قاصدينكم ما بيجونكم معتذرين. يا
0: يعني انت بتكذب ما كنت
3: الحرق. يا معتذرين
1: الا يحرقوني يبون مروحة.
3: يا ولد الحلال انت
1: العصر. مروحة يدبرون الهوات.
0: كسكت.
3: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. الفتنات اشد من القتل. حتى قاعد فتان انت ذحين.
5: يعني انت ذحين
3: لا كوف حبيت قاعد تصلح بينهم حتى تثير غضبهم مساكين.
0: يعني انت متاكد انه ما حرقهم؟
3: شفنا يا الرجال هو
0: ولا الحين فزعتهم ما تبوي الحين
3: دحين الرجال يا اول يا معتذرين.
6: هو ذا
3: ومعترفين انه ماشي صار منهم ابدا. انا كنت قصدت ورحت تكلمت واول مره من ذيك المره يمدي كلهم. ودحين امس اليوم يتكلمتوا على قلت له شو الرجال توفي شوكم انتوا اللي حرق؟ قالوا ابدا. وان كان هكذا بنقوم بنروح لعند شوم يا وقاصدينك يا ما عاد الحين توكم طالبين العفو منكم ولا هم ولا هم. نعم غلط معترف انه غلط انه يضع القمامه تحت
0: بوك. انا جيران اخي جيران دحين مشاكل دحين في مشاكل احنا في مشاكل مش انا مشاكل. شوف الان اخرتها كيف قلنا لكم ما تروحون شي قمامه انتوا السبب القمامه كله. لو ما في قمامه ما بقى حريق.
3: على كل حال الحين يا
5: امام خلاص يعني توبه العفو منك يعني العب انا طلع شيء قمامه والعاده خلاص توبه.
6: سبب القمامه هذه كل مساعه شلينا ابوي المستشفى وردنا شلينا وردنا والان توفي الله يرحمه.
3: راح حول ولا قوه
5: الله يديهم كلهم لغلطه ابوي الله يديهم كلهم تحت كورك ابوي الله يقدك.
0: طيب انا كنت سنه قاعد مجوره شو ما هي سهل مجوره ذي شوف الجار له يعني له هالشيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من كثر ما جبريل يوصي بالجار قال ظننت انه يوم يقول جبريل الجار بيورثك لما متت. من كثر ما يوصي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاره يهودي جار يهودي يحسن اليه ونحن مسلمين والدار بالداوله تحسن الينا.
5: احنا خلاص توبه انا حتى يعني توبه عاد بطرح شيء قمامه بقبله صعب
0: خلاص نتعاون على القمامه كنا خلاص نتعاون على القمامه. المهم ابوي الله يرحمه خلاص نروح الان صفحه جديده بعد الحين
3: تتصاف القلوب يا
0: اما ان كان ما هم انا مسامحهم خلاص ماشي في قلبي. قام هم ان كان ما هم انا بربهم
5: توكل الحريق نحن ما انا الله
0: ولا انت حرقت والله
3: ما انت راحم بس ليش ما نتراحم؟
0: نحن
3: يوم كلنا اخوان
0: القمامه مسامحينكم به
3: اخوان كلنا نتراحم بيننا البين كل واحد صفي قلبه مع اخوه. خلوا الرحمه تنزل لما امتاب نتمع الحال ده. اذا كنا اخوان في مجتمع صغير ما تراحمنا كيف ربي بيرحم الامه كلها؟
0: صح
3: كده. واحد يصفي قلبه مع اخوه يكون غلط الانسان لازم الغلط موارد لكن الواحد يعتذر.
0: ولما ضر اخوك ضيارك تطرح نفسك مكانه انت تطرح نفسك مكانه
3: هذا هو الكلام.
0: لو تطرح نفسك مكانه ما بتضر. نمزاكم الله خير
3: الحين جماعه يا معتذرين وقلت عذرهم
0: ما دام هم معتذرين بغلط احنا مسامحين. واللي حرق ذا كانوا بخطا الله يسامحه وان كانوا متعمد الله يسامحه. انا دي بس
3: جزاك الله خير
0: وانا مع برجع
3: ومع عفاوه صلحه فاجره على الله. جزاك الله خير
0: المهم نتعاون على نظافه البلاد حقنا بس نتعاون قبل ما نصلي.
5: خلاص قلنا
0: جزاك الله خير. تفضل والله انت
5: قاعد بدل ما يقولوا ذا شوف انا قلت خبط احترق الشياطين.
0: جزاكم الله خير الله
7: والله ما شفت ابوي يوم وقف والله وقف
0: جزاكم الله خير
5: العفو منكم
0: يلا العفو. يعني سامحينكم اهم شيء بس لا ترجعون سنة جديدة
8: ان شاء الله سنة
0: جديدة وعمل جديد
8: ان شاء الله هذا بالله
0: جزاكم الله خير الله يحفظكم جزاكم الله خير اهلا يوسف جزاكم الله خير جزاك الله خير يا رب الله ما قصرت قفت معنا بنقوم معك في اي شيء ان شاء الله الله يحفظك جزاك الله خير وصي والدكم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461596، جوال 77003344، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77223433. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
7: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية. لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية، وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان. ففي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى:

0: قولا.
1: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة.

من أحكام الوصية. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: 1- فتكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية، بحيث لو لم يوصي ضاع الحق، وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه، أو كفارات لا يعلمها إلا هو ولم يخرجها، وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون. 2- وتكون محرمة، كما لو أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. 3- وتكون مستحبة، كما لو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء فأوصى بما لا يزيد عن الثلث. 4- وتكون مكروهة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته محتاجون فأوصى بما لا يزيد عن الثلث، لحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 5- وتكون مباحة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته أغنياء فوصى في أمر مباح، أما إن وصى في أعمال البر والقربات فالوصية مستحبة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل
1: باب في اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم

من كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: سوّي صلاة سوّي تضارب وتراصع تزيل الحمد لله الله هذا من الله حزام صفة صلاة تكبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. اللهم عافنا وتوب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطيف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك وجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون بوجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة جنة ولا تبعتل لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عسرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاء من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنين.

وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح الشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فسبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخ هم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بين

هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا وإليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

0: ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اغض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب. تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
3: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم
4: صلى الله على محمد
3: وطالب

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريم الهج بذكر المصطفى العظيم،
2: صلى الله على محمد
0: واصدع

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة.
0: صلى على

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

0: من نلت وصلا من لقى إبراهيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى إمام كل مرسل عليم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: خير الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد،
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما في

0: بالقدس مهدي الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد.
0: عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.

والتحمنا من مفسد أثيم. يا ربنا صل على خير الورى ولتكفنا من ناكث زنيم. يا ربنا صل على خير الورى وافتح لنا في

أرى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى

0: سطرها نفاح في الليل
1: سعيده
0: راد يا عواد عيدنا عادت عسى يا رب عوده راد يا
1: عواد
0: ذا مقالي ذا

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا وعلقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام، أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كان لها هيل أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيل. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب في تقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية. نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين، واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم، شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى تعبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من إمتى توصيه؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة من هون. أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل. نعم. ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. فمنذ ذلك الوقت وضعت هذه الوصايا موضع التنفيذ، والآن ما يجري في عالمنا العربي والله الذي لا إله إلا هو عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به ويليام كليفورد. المفروض أن كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت في الخليج، نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة موجودة. هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون، وليسوا هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. المسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث أرباعهم أغبياء، نعم بسطاء، تهملوا صدقوكم، هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منا ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم أن الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا هلا بيوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار؟ امبارح ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف. هاتف رقم 06566844443 وفاكس 06566871 4. الشارقة رشفة الم...

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: سيدنا بلال ما طاق الوقوف في المدينة والعيش فيها بعده، قال إذا مشيت في طريق تذكرت أني مشيت معه في هذا الطريق، إذا وقفت عند بيت تذكرت أني قد وقفت معه عند هذا البيت، وإذا جلست مجلس تذكرت أني كنت معه في ذاك المجلس، فثار الحزن على الفراق فلم أطق البقاء في المدينة، فاستأذن من سيدنا أبي بكر سافر إلى الشام. مرت عليه سنة كما يروي ابن عساكر، فلما مرت السنة وهو في الشام رأى النبي. ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ حاجة الأشواق. وتحركت روح بلال، شد رحله في اليوم الثاني نحو المدينة. فلما رأى سيدنا أبو بكر فرح به، الصحابة فرحوا به لما جاء، وقال له تؤذن لنا؟ قال يا خليفة رسول ما أذنت بعد النبي. جماعة من الصحابة عرضوا عليه الأذان واعتذر. وبينما هو جالس في المسجد إذ أقبل سيدنا الحسن والحسين، كان فارقهم قبل سنة عند وفاة النبي، وذا في 8 وذا في 7، صار هذا في 9 وهذا في 8 سنين. فلما وقع نظره عليهم تذكر، كان يراهم في حضنه، وكان يراهم على كتفه، وكان يراهم في حجره، وكان يراهم في محرابه، وكان يراهم على منبره. ذكره، قام إليه يضمهم إلى صدره وهو يبكي، قال بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فاعتذرت، أما أنتم إن رددتكما فما أدري ما أقول لجدكما، لأجلكما سأؤذن. هذا اليوم انتظر وقت الظهر، فلما جاء وقت الظهر صعد على محل مرتفع أناح بصوته المعهود في تلك الأيام، المعهود في ذاك الزمان، فانكشفت أسرار أهل المدينة، انكشفت سرائر الصحابة، قلوب الصحابة، أرواح الصحابة وعلاقتها بهذا الجناب. بمجرد ما سمعوا الصوت تغيرت المدينة بمن فيها، ما بقي أحد في البيت، خرج الرجال، خرج النساء، تذكروا بهذا الصوت تلك الأيام، حتى أن القائل منهم يهرول في الطريق يجري يقول أبو عث رسول الله أعاد إلينا نبي الله. ضجت المدينة بالبكاء، بكى الصغار، بكى الكبار، بكى الرجال، بكى النساء. هكذا العلاقة، هكذا الرابطة، هكذا المحبة، هكذا الوصلة، هكذا عرفوا من محمد. وصل إلى عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، فخنقته العبرة وخرج، لم يكمل الأذان. لكن المدينة هاجت، تجمع الناس حوالي المسجد وملأوا السوق والشوارع يضجون، فما رؤيت المدينة أكثر بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال. إنما حرك فيهم الأشجان التي في بواطنهم، والأشواق واللواعج وزواعج المحبة والوداد الذي وسط قلوبهم عليهم رضوان الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير.
أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنته.

0: في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثبت أقدامنا وانصرنا بربنا أتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: محمد سلم تسليما كثيرا.
1: سلام منك السلام عليك السلام حين ابن محمد يا كرم اللهم لا منع المعطيت والمدير المعتقد المقذيت بيعنا على ذكرك وحمدك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

0: خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا
1: اللهم ربنا
0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: يبارك لنا ولأمه ويكشف كل غمه ويعامل محبوبنا بصوت بساطة الفضل والرحمة وواسع النعمة ما دفع كل ذي يبلغ أقصى الأمنية والهم رشد وحسن نيابة عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم وحسن التعلم والتعليم والتذكر والذكير والنفع والانتفاع والرجيلة على مراتب القرب من الحق والفهم الحق والمعرفة بالحق في خير لطف وعافية كما الجميع الخيرات دافعة لجميع الآفات وعن علي المقامات ذو المسك العناية والرعاية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: الذي وصلوا الخمسين من الحاضرين الجالسين تفضلوني إلى الصف الأول هنا. قرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للإمام الهمام الحبيب عمر بن الحبيب سقاف بن محمد الصافي السقاف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين ورضي الله عنكم. ذكر البقية من أولاد الحبيب عمر بن طه بن عمر الثاني، وخلف ولده الجد محمد بن عمر بن طه بن عمر طه. قال العلامة السيد علوي بن عبد الله بن حسين السقاف في التلخيص الشافي انتهى ما ذكره الجد عمر بن سقاف في تنبيه الغافل، والظاهر أنه لم يقدر له قبل وفاته أن يأتي على ذكر بقية من تقدم من آبائه وأجداده، ويزاه الله خيرا حيث حفظ لنا ما لا نقدر عليه. وكان وجود الجد محمد بن عمر بن طه بن عمر الثاني سنة 78 هجرية، ووفاته سنة 47 هجرية، وله الاتصال بالقطب الحبيب عبد الله الحداد والامتثال لإشارته حتى في تولي القضاء الذي لم يكن شيئا أثقل عليه منه تورعا، وقد خلصه الله منه. وقد اقتصر الجد عمر بن سقاف كما رأيت على من ذكرهم وبقية منهم، البقية العظمى من جاء بعد الجد طه بن عمر الثاني إلى يومنا هذا، فمنهم أخوانه الأربعة وهم علي ومحمد وعبد الرحمن وشيخ، وكلهم بلغوا في العلوم كسلفهم، وتولى بعضهم القضاء ببلد سيون، وصاروا مرجعا للفتوى الفقهية، وكانوا مثالا يحتذى بهم في العبادة والصلاح وحسن الأخلاق وبذل الأرزاق، ولم يعق منهم الاثنين وهم الجد طه وأخوه عبد الرحمن. أما شيخ فخلف ولده عبد الله وانقرض عقبه بموته، وكان وجود شيخ سنة 24 هجرية، ووفاته سنة 95 هجرية. وأما علي بن عمر بن طه بن عمر الأول فقد عقب بنات صالحات، إحداهن سلامة والدة الحبيب العلامة العارف بالله علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل السقاف المقبور بالجانب الغربي الجنوبي من حوطة بلد سيون قرب مسجده، وعلى قبره قبة بناها الجد سقاف بن محمد بعد وفاة الحبيب علي، إذ هو أخص تلامذته، يزار ويتبرك بزيارته أهل البلد، ويقام في تلك القبة درسا أسبوعيا يوم الخميس صباحا، وتكون القراءة فيه منوعة، فبعض الحاضرين يقرأوا في الحديث، وأكثرهم في كتب الصوفية وتراجم السادة العلوية. وقد ترجمه صبطه الجد عمر بن سقاف بترجمة موفية بالمراد، ذكر فيها أجل مشايخه الذين في مقدمتهم الحبيب علي بن عبد الله العيدروس صاحب سورة من الهند، سورة من الهند، والحبيب القطب عبد الله بن علوي الحداد، وذكر الآخذين عنه وهم كثير، وفي مقدمتهم وأخصهم الجد سقاف بن محمد بن عمر الذي تزوج عنده على ابنته الصالحة فاطمة، فولدت له أولاده الثلاثة عبد الرحمن وعمر وعلوي. وتوفي الحبيب علي بن عبد الله بسيئون سنة 81 و100 ألف هجرية، وكان وجوده ببلد سيئون سنة 92 ألف هجرية، وهو جدنا من الأم بواسطة بنته الجدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وله ذرية كبيرة، ولهم الحظ الأوفر من العلم والصلاح، ولا يزال في ذريته إلى اليوم كثير من بلغ في العلوم ما لم يبلغه غيره من قبيلته. ذكر الجد محمد بن عمر
0: عليه الحمد لله الموفق من يشاء للاقتداء والاهتداء، ولم يزل الاقتداء سبب الهدى والإنقاذ من الرداء. وقد قال الله في ساداتنا الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وجعل سبحانه وتعالى للأنبياء خلفاء، هم من أحسنوا الاقتداء فصارت ترجمة ما أرشد إليه الأنبياء موضحة في أقوالهم وأفعالهم وما يجنحون إليه، فصاروا بحكم التبعية محل اقتداء، داخلين في عموم من أمر الحق باتباع سبيلهم من أهل الإنابة إليه، في قوله جل جلاله: واتبع سبيل من أناب إلي. وبذلك جاءت سنة الله تبارك وتعالى في هذا الخلق والوجود، أن أرباب الحق والهدى من جميع أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ينتفعون كثيرا بذكر أخبار صلحائهم وخيارهم وذوي الخصائص والمناقب والمزايا فيهم، كما أن حزب الباطل والضلال والرداء يزدادون بعدا وإثما بتبعية فساقهم وشرارهم وكبارهم وأئمتهم الداعين إلى النار. فكانت ذلك سنة من سنن الله تعالى، فلا يستغني أهل الحق والهدى من تأمل أحوال أصالحهم والمقتدى بهم من الأنبياء ومن بعد الأنبياء من الأصفياء الصادقين، ويكون في ذلك لهم كثير من التنوير والتطهير والترقية والتنقية والتزكية، كما لا يكف أهل الزيغ والضلال والبعد عن تذكر قادتهم وأئمتهم في ذلك، ويقتدون بهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير. وكذلك يقول سبحانه وتعالى في أول سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يقول سبحانه وتعالى. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، ويقولوا: أجيتنا لتفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يقولون للأنبياء هكذا متمسكين بمسالك ابائهم المفسدين الضالين والعياذ بالله تعالى. وبذلك قال الله في من يتبع من الهداة اتباع الانبياء وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في الأئمة أتباع الفساق والمجرمين من خلفاء إبليس وكبار الشياطين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهذه النهايات لهؤلاء ولهؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه. يقول الله تبارك وتعالى وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. يقول سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقول عن هؤلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول عن أولئك الفجار الكفار يقدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله. إذن فهذه حقيقة ينبغي أن يفقهها كل مؤمن ويعلم أن خيار الأمة في كل قطر من الأقطار رأوا مما فهموا من كتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة أن يعتنوا ويقيدوا أخبار صلحاهم وعلماهم وأهل الخير فيهم وأهل السر فيهم وأن يحكوها ويروها لأبنائهم ومن حواليهم ويتدارسونها. وعلى ذلك مضى خيار الأمة في شرق الأرض وغربها حتى حاول بعض أتباع الشياطين ممن يرون حسن تأثر المسلمين بذكر مناقب صلحائهم وإكبارهم لهم فحاولوا محاولات من جملة ذلك ما كانوا حاولوا أن يثيروا به النفوس الاشمئزاز من ذكر الصالحين وذكر أخبارهم وأن يعدوا ذلك إما تنفيرا عنه إما باسم عصبية وإما باسم طائفية وقومية وإما بشيء من هذه الألقاب يلقبونهم. واجتهدوا كذلك أن يوصلوا إلى أذهان الناشئة من المسلمين أن الإكبار والقدوة إنما تليق بزعمائهم هم وعلمائهم هم من الكفار والفساق. وأما هذا ذكر هؤلاء الرجعية ويردكم إلى العصور الظلام وإلى القرون الوسطى وإلى كلام فارغ ما عاد ينفع ولا يفيد في هذا. وكلها تلبيسات وتدليسات باطلة. هم مع ذلك يعتنون بذكر ماضيهم وقادتهم من الفساق والمجرمين والكافرين بالله تبارك وتعالى بينما ينشرون بين المسلمين ذلك ويزهدونهم في كل قديم وفي كل ما مضى عليه خيارهم في العصور الماضية. يبحثون لهم عن تراث في عصورهم هم ويكرمونها ويعظمونها. حتى وجدنا في بعض البلدان زرناها من يملك بيت ممنوع من أن يغير فيه شيء وأن يحول شيء من آثاره الأساسية. لماذا؟ لأنه سكن فيه وزير لهم قبل 60 سنة فهو تراث فلا بد أن يحافظ عليه. بلاد كافرة ولكن يحافظوا على تراث وزير قبل 60 سنة. وعندنا مساجد قبل 600 سنة و700 سنة و800 سنة يقولوا لهم كسروها صلحوا بناية حديثة وهذا حقهم. لا هذا تراث الوزير الفلاني ممنوع بقانون الدولة أن تغير شيء من أبوابه ولا من نوافذه ولا خلده على ما هو عليه. وضحكوا على كثير من المسلمين وساروا حتى كثير من المساجد القوية الطيبة التي هي تراث من تراث المسلمين يستحبون المنطقة حقهم ولا الناظرين صلح مسلح وقد جديد تكسر هذا وهي صالحة ومعمورة وقوية وصالحة فيمحون عنهم أثار التعلقات القلبية بما يفلح وبما ينجح وبما يربح لئلا تتعلق قلوبهم إلا بما يفسد وبما يضر وبما يهبط بالناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك كله درج أخيار الأمة في المناطق والأماكن على ذكر أخبار سليم مقتدين بالقرآن الذي ذكر لنا أخبار أهل الكهف، ذكر لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذو القرنين، ذكر لنا أخبار لقمان الحكيم وحكمه وما عنده، وذكر لنا أخبار مريم بنت عمران سبحانه وتعالى وما طرى لها وما جرى لها في حياتها وحالاتها وكراماتها وكيف نذرت لله من أول ما حملت بها أمها في بطنها وما تسابق أن يكفلها الكافلون وكانت وألقى أقلامهم وكفلها زكريا وكلما دخل زكريا وجد عنده رزقان الأمر من الكادو إلى أن حملت وانتبذت مكان شرقية إلى غير ذلك مما ذكر لنا سبحانه وتعالى. وذكر لنا أصحاب الرجاء المرسلون وهم الذين أرسلهم إليهم سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وذكر لنا قصة البقرة في أول سورة من سور القرآن وما فيها، وذكر لنا قصة عزير إلى غير ذلك من قصص الأنبياء ومن غير الأنبياء من الذين مضوا ويذكر بهم سبحانه وتعالى في قرآنه. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذكر أصحاب الغار الثلاثة وكرامتهم وتزحزح الصخر عنهم، اذكر جريج كرامته وكلام الطفل على يديه، اذكر متكلم في المهد من بني إسرائيل ويفك الثدي من أمه ويقول كذا وكذا، ويذكر لنا قصة ماشطة فرعون التي تمشط بنات فرعون، ويذكر لنا قصة آسيا من تمزاحم التي ضربها الله مثل للمؤمنين في القرآن، ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرها. فإذا الكتاب والسنة تذكر هذا الوصف، بل وجدناه صلى الله عليه وسلم يذكر أوصاف خيار صحابته الكرام ويشير إلى فضائلهم وإلى مناقبهم، وبذلك ما تجد كتاب موسع من كتب الحديث إلا فيه ذكر المناقب، مناقب المهاجرين، مناقب الأنصار، مناقب أهل البيت الطاهر، مناقب آل بدر، مناقب يذكرون النبي ذكرها، ذكره وذكر فضائلهم صلى الله عليه وسلم. فطفحت الكتاب والسنة بهذا الذكر فاقتدى به خيار المسلمين في الشرق والغرب، فصاروا يذكرون صلحاءهم ومن مضى فيهم من أرباب التقى وأرباب الدلالة ومواقفهم وأحوالهم، وفي ذلك كثير من الفوائد. بذلك كله رأيت هذا الإمام عمر بن سقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تنبيه الغافل والشاذ الجاهل عرج في بعد ذكر أبواب كثيرة إلى ذكر شيء من أخبار من مضى في بلدتهم هذه سيئون حدا مدن حضر موت من هؤلاء الأخيار، فنقل عمن قال من قبله من أولاد الحبيب عمر بن طه بن عمر الثاني، طه بن عمر الثاني حفيد طه بن عمر الأول، طه بن عمر الأول هو الذي انتقل من تريم إلى سيئون بطلب من السلطان وأهل المنطقة يحبون أن يكون عندهم من أولي العلم والصلاح والتقوى من هذه الذرية أحد، فطلبوه فذهب، وذلك في أيام نقابة الإمام أحمد بن علوي بجحدب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذهب لي ثم كان حفيده الثاني طه بن عمر الثاني سموه، ويقول أن الحبيب عمر بن سقاف وقف في تنبيه الغافل إلى إلى عند هذا الذي ذكره، ولم يقدر له أن يأتي على ذكر البقية ممن مضى، وقال وقد حفظ لنا عشان لولا حفظه لها وتدوينه لما اطلعنا عليها ولما عرفناها. بعد ذلك ذكر الإمام محمد بن عمر بن طه، بن عمر الثاني، محمد بن عمر بن طه عليه رحمة الله تعالى، هذا الذي له المسجد في المكان المسمى بالقرن في سيئون، محمد بن عمر بن طه الذي ولد سنة 1078 من الهجرة في أيام الإمام الحداد، وتوفي بعد وفاة الإمام الحداد ب15 سنة، وفاته سنة 47 ومئة وألف، أي قبل 300 سنة بالضبط من الآن، كانت وفاته قبل 300 سنة، محمد بن عمر. وله الاتصال بالقطب الإمام عبد الله بن علوي الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تلقي العلم والتزكية والارتباط بأسرار خطاب الحق ورسوله في الكتاب والسنة وما درج عليه الأكابر في القرون الماضية، حتى يشير في هذه الكلمات إلى أنه تولى أمر ثقيل عليه وهو كان من أبعد الناس عنه، احتراما لأمر شيخه الإمام الحداد وهو القضاء بسيون، تولى كل القضاء، ولما كان هو الأكفى له والأولى به والأوثق أن يقوم بالحكم من غير إجحاف ولا تقصير في حق حد، مع إنصاف تام وورع كامل، فأمره أن يتولى القضاء، فتولاه امتثالا لإشارة شيخه وأدبا معه وهو يكره ذلك، حتى خلصه الله تعالى منه وتولى غيره القضاء عليهم رضوان الله. وهكذا عدد من القضاة كانوا في الوادي الميمون، تذكر لهم مناقب ومزايا كثيرة في توليهم القضاء، فكان على يدهم تطبيق شريعة الله تعالى والحكم بشرع الله على خير الوجوه، فكانت هي الدول المسلمة الحاكمة بشرع الله تبارك وتعالى بلا أهوى ولا تبعيات، ولا مستندهم في إصدار الحكم مادة زيد ولا عمر، ولكن ما قال الله ورسوله وما قرر مجتهدو الشريعة من الفقهاء والأئمة الكتاب الفلاني، وعليه يقررون الأحكام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فمضوا على تطبيق للشرع وإقامة لدولة الإسلام في محيطهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزال هذا محمد بن عمر متصل بالإمام الحداد ويعتني بالمجيء في أيام زيارة النبي هود لحضورها في الشعب، ولكنه في السنة التي توفر له فيها مال يستطيع أن يذهب، وقد لا يتوفر له شيء، وإذا توفر شيء يأخذ واحد من الأولاد، إنما عنده إمكانية النفقة يأخذ أولاده الأربعة، فيأخذ واحد من الأولاد في كل سنة ويذهب به. حتى في سنة من السنين قال لأهله هيقول أنا سقاف ذي المرة بناخده، فقالت له سقاف صغير السن بعد ما هو حق السفر، وخذ واحد من أخوانه الثانيين، قال لا بناخذ سقاف هذه السنة من أجل له لغرض أن قصدي ينظر إلى وجه عبد الله الحداد، وأخاف أن يموت ولا يدركه بعد ذلك ولا ينظر إليه، فبأخذه من أجل ينظر إلى هذا، ما قصدي زيارة، خلي براعي في حاله على قدر مستواه، ولكن أريد ينظر إلى عبد الله الحداد. فهيأته له وجاء، فلما مروا يتريم قبل الشعب مروا على الإمام الحداد وقال جيت معلدك معك سقاف، قال بيرث حال جده الإمام السقاف، شوف فيه في خلقته علامة من علاماته، قال كان جدك السقاف أحد من خري أقصر من الآخر. بعد يتأمل ولده، قال ولد عندنا وتربى ولا تأملنا هذا، ما لما كلمنا الشيخ ولده حصلوا كما قال سبحان الله ظهروا أعمى سيدنا الحداد، قال فوجدته كما وصف الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وحصل له من سر النظر والاتصال ما قام به بعد ذلك مقاما عظيما في خدمة الشريعة والدين والملة على خير الوجوه. سقاب بن محمد هو اللي تولى أيضا بعد ذلك القضاء في سيئون مقدر 40 سنة، لم يصدر فيها حكما إلا 2 أو 3 خلال 40 سنة، وبقية القضايا تصل إليه فيصلح بينهم إصلاحا يقارب بينهم ليكون ذلك أوفق له ولهم، خشية من أن يتصدى للحكم هو، وخشية أيضا عليهم من أن يكون في نفوسهم شيء، فكان يصلح بينهم فيصلح بين القضايا، ولم يحكم إلا في مسألتين أو 3 خلال 40 سنة. وهذا يبين إذن عجائب شان ورع هؤلاء، وأن أهل المنطقة أيضا محتاجوا إلى إصدار الأحكام، أن الذي يأتون إلى القضاة محصورين وينفع فيهم الوعظ والتذكير والإصلاح بينهم. كانت أحوال الناس بهذه الصورة ولم يزالوا كذلك على مثل هذا الحال، ويخرجون عمتهم من القضاء وهم على فقر في المال، وإلى أواخرهم تولى مرة شيخنا الحبيب عبد القادر بن سالم الرويش السقاف عليه رحمة الله قضى في سيئون، وابتدى يتولى القضاء وكان عنده لا بأس بعض الثروة وكان يستعمل يصلح بين هؤلاء اللي يجون، فدخل القضاء وهو غني وسلم القضاء بعد سنوات وهو فقير عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ف يقول هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال منهم إخوانه الأربعة علي ومحمد وعبد الرحمن وشيخ، وكلهم بلغوا في العلوم كسأل فيهم، تولى بعضهم القضاء ببلد سيئون وصاروا مرجعا للفتاوى الفقهية، وكان مثال يحتذى بهم في العبادة والصلاح وحسن الأخلاق وبذل الأرزاق إذا وجد لهم شيء في سبيل الله وفي تفقد أهل الحاجة. لم يعق منهم الاثنان ومجد طه وأخوه عبد الرحمن طه بن عمر الثاني هذا. أما شيخهم فخلف ولده عبد الله وانقرض عقبه بموته، كان وجود شيخ سنة 24 و1000 في أواخر أيام الإمام الحداد، ووفاته سنة 95 و1000. أم علي بن عمر بن طه بن عمر عقب بنات صالحات، وكان الصلاح يشمل الذكور والإناث منهم والصغار والكبار والعلماء والعوام. قال إحداهن بنت علي بن عمر بن طه بن عمر الأول اسمها سلامة، والدة الإمام العلامة علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل السقاف، من ذرية عقيل بن عبد الرحمن السقاف، علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل مقبور بالجانب الغربي الجنوبي من حوضة بلدة سيئون قرب مسجده معروف هناك، ترحب علي بن عبد الله يسمونه، وعلى قبر قبة بناها الجد السقاف بن محمد بعد وفاة الحبيب علي ذو أخص تلامذته علي بن عمر. نعم. قال ويقام في تلك القبة درس أسبوعي يوم الخميس صباحا ولم يزل إلى الآن، وتكون القراءة فيه منوعة، وهذا يقرأ في الحديث وأكثر في كتب الصوفية وترجم السادة العلوية عليهم رضوان الله، وترجمه صيبته الجد عمر بن سقاف ابن بنته، هذا بترجمة وافية موفية بالمراد، ذكر فيها أجل المشايخ الذين في مقدمتهم أحب علي بن عبد الله العيدروس قرين الإمام الحداد وأخوه في الله، وكان أخذ عنه في بلد الهند في سورة من الهند. فيه بيان أن أرباب الصلاح من هذه الأمة حيثما ذهبوا وإنما سافروا يحملون معهم القيم ويحملون معهم الشيم ويحملون معهم العلم ويحملون معهم الأخلاق ويحملون معهم التربية، ألم يكونوا عرضة للتأثر بما في البلدان من غفلات ولا من لهو، ولكن يحملون النور معهم والتقوى والتربية معهم، فهم هناك في أرض سورة الأرض الهند، ولكن التربية قائمة والتزكية قائمة. وهذا سافر من حضرموت من سيون ووجد الإمام علي بن عبد الله العيدروس هناك فأخذ عنه ورباه وتتلمذ على يديه وأقامه في التزكية، ما هيأه لشيخ فتحي وهو الإمام الحداد، وعاد من الهند واتصل بالإمام الحداد وقال له هيأك لنا علي بن عبد الله، والآن وقت فتحك. فكان فتح على يد شيخ عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكان من الآخذين عنه هذا السقاب بن محمد بن عمر الذي تزوج عنده على ابنته صالح فاطمة بنت علي بن عبد الله، ولدت عبد الرحمن وعمر وعلوي، وذكر وفاة الحبيب علي بن عبد الله بسيئون 1181 و100 وألف، كما ولد في عام 1092، وهكذا وله ذرية. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر بعض من قام بالمهام من تلك الذرية. قرأ بعده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ذكر الجد محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه الصافي، وخلف الجد عمر بن طه علما وعملا وصلاحا ابنه الجد العلامة صافي السريرة ومنور البصيرة الحبيب محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي، المولود سنة 78 و1000 للهجرة، والمتوفي سنة 47 و100 وألف للهجرة. نشأ رضي الله عنه على طلب العلم الشريف، وانتصب للتدريس في مسجد جده طه بن عمر، وأخذ عن أكثر علماء وقته من أهل بلده وغيرهم. مات أبوه وهو صغير، ورباه واعتنى به وعطف عليه خاله الحبيب عمر بن محمد بن عمر بن طه الأول، فرباه أحسن تربيته حتى بلغ مبلغ الرجال أهل الكمال، فقد أدرك من أيام خاله المذكور نحو من 40 سنة، وبنى مسجده المشهور المغمور بالبهاء والنور لقرية

0: القرن قرب القارة التي بجانب الجبل الجنوبي الذي يقال فيه إن الخضر لا يفارق ذلك المسجد، بل ذكر بعض أهل النور ظهوره له فيه. ولما تعين للقضاء ولم يوجد من يقوم به غيره، توجه إليه أمراء البلاد وعيانها، وكلفوا على أهله ومشايخه أن يقنعوه بتولية القضاء ولتعينه عليه، وهو يمانع في قبوله ويقدم لهم الأعذار. ولما عرف أنه لا بد من قبوله لعدم من يقوم به غيره تكلفه، فقبله مدة من الزمان كان فيها مثال العدل والإنصاف ونصرة المظلوم. ثم تراكمت عليه الهموم ورأى أنه سيتضرر بالبقاء في القضاء، وعرف أنهم لا يقبلون له عذرا مهما كان، فتظاهر بما يقتضي العزل واحتبس منعزلا في بيته حتى اقتنعوا بعدم صلاحيته فولوا غيره مكانه، ففرح بذلك واستبشر إلى أن توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. وذكره السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور في شجرة الأنساب، فقال: كان عالما عاملا فقيها نحريرا، تولى القضاء بسيئون وتوفي بها، ترجم له في بهجة الفؤاد. أمه أم هاني بنت محمد بن عمر بن طه بن عمر الصافي، وخلف من الأولاد ثلاثة: علوي وسقاف وعبد الله
1: عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هو هذا صاحب المسجد، المسجد القرن هذا. الذي سبق ذكر أكثر هذه الترجمة اللي ترجموا بها، ولم يزل إذن مسجدهم معمور وتوسع الآن، واتسع وتجدد مرات إلى المرة الأخيرة التي كانت على يد الحبيب سقاف بن عبد الرحمن من أحفاده، أعلى الله درجاتهم وجمعنا بهم في أعلى الجنة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقال إذا تولي القضاء له بامتثال لأمر شيخه الإمام حداد كما أسلفنا، ثم خرج عن القضاء وحاول يتظاهر بما به يعزل من عدم إدراك الأشياء والأمور، تظاهر بذلك حتى يعذروه من ذلك لما رأى أن غيره يستطيع أن يتولى من بعده. فكان كما دعي ثلاثة من كبار العلماء للقضاء، وكانوا في الزمان القديم يخافون من تولي القضاء خشية المساءلة في الآخرة. من كان يذكر الفقهاء أنه قد يتعين على أحد إذا لم يكن في المنطقة غير كفل وأهله يجب عليه أن يتولى القضاء. فدعي ثلاثة منهم أبو حنيفة واثنين معه إلى الأمير الوالي من أن يولي أحدهم القضاء. فتخلص أبو حنيفة وتخلص الثاني، وقعت على الثالث. الثاني لما دخل يقول: كيف حال الأمير؟ كم عندك من الغنم؟ وكم عندك من الداء؟ وكم عندك من الغنم؟ قال: إيش هذا؟ هذا ما يصلح للقضاء، هو بالله بالعمد قال يجيب كلام ما هو حق عقال، كيف نولي القضاء؟ قال أبو حنيفة: أنا لا أصلح للقضاء. قال: بلى تصلح. قال: لا يا أمير، يا حضرة الأمير، إما ده خصلتين، إما أني صادق فقد قلت لك لا أصلح القضاء فأنا لا أصلح، وإما أن أكون كاذب فهل يصح تولي كاذب القضاء؟ إذا أنا كذاب في قولي صح تولي القضاء؟ فتركه، مسك الثالث وولاه القضاء. لا إله إلا الله، ذاك تظهر بالجنون. أبو حنيفة قال له: أنا ما أصلح. قال بذل، قال: أنا كنت صدقت فأنا لا أصلح، وأنا كذبت كيف تولينا؟ حد يولي كذب القضاء؟ تخلص وراح للثالث. وهكذا بل كانوا من بعد عهده صلى الله عليه وسلم يفرون عن الولايات، السابقون الأولين مهاجر الأنصار كانوا يفرون عن الولاية، حتى سيدنا عمر ما يولي أحد على أحد منطقة إلا بالأمر بالقوة، يقول: عزمت عليك. وقال: ويحكم، نجوتم بأنفسكم برغبتموها في رقابنا، عزمت عليك إلا توليت.

0: في الطريق، وإذا في الطريق زحمه يقول لهم اوسعوا لأميركم، اوسعوا لأميركم، خلوه الأمير يعدي يمشي. لا عنده حرس ولا عنده أحد يبعد الناس، ماذا يقول؟ وسعوا الأمير، خلوا الأمير يعدي، هو حقه الكوفة من الحطب عليه رضوان الله. ومع ذلك القلب يتغير. وقال صلى الله عليه وسلم عن حال الأمة إنكم ستحرسون على الإمارة، وصدق، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ذكر الجد الجامع بين العلم والعمل والصلاح والتقوى والورع والرحمة بعباد الله الحبيب ثقاف بن محمد بن عمر بن طه، وهو أشهر أولاد الجد محمد بن عمر بن طه الثاني. ثقاف بن محمد بن عمر بن طه هو أشهر أولاد الجد محمد بن عمر صاحب مسجد القرن. قال سيدي عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور في شجرة الأنساب: كان من العلماء العاملين والأئمة المجتهدين والأولياء المهتدين ذي المناقب الفاخرة والكرامات الظاهرة، كريما شجاعا رحيما زاهدا ورعا. يقال أن الله وهبه حال جده الشيخ عبد الرحمن السقاف، ولد بسيئون ونشأ بها وتولى القضاء وكان غالب أحكامه الإصلاح، وتوفي بها سنة 95 و1100 للهجرة، وعملت عليه قبة إلى آخر ما ذكره. قلت: وفي قول سيدي عبد الرحمن المشهور ويقال أن الله وهبه إلى آخر إشارة إلى ما ذكره الحبيب عبد الله الحداد لما سار به والده إليه ليبارك عليه، قال له: إن في ولدك هذا يا محمد من صفات جده عبد الرحمن السقاف، ولعله يشير إلى تقمصه لحاله رضي الله عنه. وقد انتشرت ذريته وتفرعت أكثر من إخوانه وبني عمومته، بحيث يزيدون على الآلاف، وببركته ورحمته بعباد الله كان أكثر العلماء والفقهاء من قبيلة آل طه بن عمر الطافي هم من ذرية الجد ثقاف بن محمد المذكور. وكان وجوده ببلد سيئون في أجواء سنة 15 و1100 للهجرة تقريبا، لأنه ذكر في مكاتبته أنه في 80. وذكر السيد عبد الله بن محمد بن حامد في تاريخ الشعراء أن وجوده سنة 22 و100 للهجرة، وكنت أظن مثله قبل أن أطلع عليه، قبل أن أطلع على مكاتبة منه هو لبعض الناس، حيث قال في آخرها: وأيضا قد لنا في العمر 80 سنة ولم يسقط علينا شريف ولا فقير ولا ضعيف إلى آخره، معتذرا لمن طلب أن يجيء إليه، معتذرا له عما جرى له معه رضي الله عنه، حتى قال له: ما نقدر نتحمل ذل مخلوق، فالحذر الحذر تصل إلينا، ونحن ما نرى لنا فضلا على آدمي أبدا، بل نراهم أقرب منا إلى الله وذنوبنا عظيمة إلى آخره.
0: لا إله إلا الله. فاستدل بهذا على أن ولادته كانت قبل هذه السنة التي على حسبها يكون توفي الإمام الحداد وهو ابن 10 سنوات، ولكن على هذا يكون ابن 17 سنة. يقول فالاستدلال هذا من المكاتبة، قالوا قد لنا في العمر 80 سنة، قال طول العمر هذا ما حد جاي يسقط علينا، لا شريف ولا فقير ولا ضعيف ولا غني ولا حد من الناس، فنحن ما نرى لنا حق على حد. هو جرى من بعضهم شيء فطلب إلى أن يأتي إليه معتذر ساقط عليه يعني معترف، قال لا لا لا لا لا، من قال لك تجي؟ لا تجي. قال في مكاتبته: ما نقدر نتحمل ذل مخلوق، ما حد يذل، ما ينذل أحد قدامنا أبدا، فأنت مسامح وفي حل، ولا تجي لا تعتذر ولا تجي لا عندي تعتذر، فأنا ما أقدر أتحمل ذل مخلوق. لا إله إلا الله، أدبهم مع الله هذا. قال فالحذر الحذر تصل إلينا، ونحن ما نرى لنا فضلا على آدمي أبدا. شفت أحوال القوم مع الله؟ لا نرى لنا فضلا على آدمي أبدا، بل نراهم كلهم أقرب منا إلى الله وذنوبنا عظيمة، فلا تحتاج تعتذر ولا تجي، وأنا ما أتحمل ذل مسلم بين يدي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إيش هذا المناقب؟ إيش هذا القلوب السليمة؟ لا إله إلا الله. فكيف أحوال الحلقات وأحوال الدارسين والمدرسين وقلوبهم مع الله رب العالمين. إذا ما تعلموا هذه الأخلاق وخاطبوا أنفسهم بالتشبه بأهلها فأين الخير؟ وأين حقيقة الإرث للنبوة؟ وأين حقيقة القيام بأمر الله تبارك وتعالى؟ قالنا ما تحمل ذل مسلم. وهكذا سيدنا مرة جعفر الصادق وقف واحد يسأله له حج، قال له حجتك مقضية، حجتك مقضية. قالوا له عدك ما دريت شيء. قال ما تحمل ذل مسلم، قال ما عفي عن ذل سعي يقعد قدامي يذكر لي حاجته. قال سكته مو بس، قال حاجتك مقضية وراح يقضي له حاجته. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ورثوا ذلك من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عظم الخلق تواضعا لرب العالمين. ما يؤذن؟
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: بعد أنت الأخير كمل.
3: وذكر ابنه الحسن بن سقاف أن عمر والده سقاف 71
2: أن عمر
3: والده سقاف 71 وهذا لا يتفق مع قول أبيه إنه في 80 من العمر اللهم إلا أن يكون تحريفا من الكاتب من 70 إلى 80 وهو الأقرب لأنه ذكر أن والده ذكر أن والده أخذه إلى الإمام الحداد وهو ابن 7 سنين والله أعلم بالصواب ويحتمل أنه أدرك من عمر الإمام الحداد أكثر من 7 سنين بعد أن قرأ عليه الفاتحة وهو ابن 7 ولا يلزم أن الحداد مات بعدها حالا وذكر حفيده الوالد العلامة عبيد الله بن محسن بن علي السقاف وذلك أثناء وصيته الكبرى لتلميذه شيخنا العلامة محمد بن محمد باكثير قال فيها كان سيدنا غوث وادي الأحقاف جدنا سقاف بن محمد فقيها وعابدة وصوفية زمانه وقطب أوانه متضلعا في العلوم منطوقها والمفهوم وكان فيها آية عظيمة على طريق قويمة ومتابعة مستقيمة له صبر وجلد في كل ما ينبغي ويحمد وله اليد الطولة والقدم الراسخ فيما هو من قبيل الفضل الباذخ فكل مكرمة هو جبلها الشامخ فكان من صغره وهو للعلم طالبا في حبه راغب وعليه مثابر في الهواجر والدياجر فقد طالع كتاب العباب للمسجد في جلسة واحدة وله من الأعمال الخالصة لله وعظيم المجاهدة ما يبهر مشاهده ويحير مقاعده ولو ذكرنا طرفا من عبادته وشدة مجاهداته لتوسعت بها هذه العاجلة وكان زينة لها وجمالا وقد توفي عن 17 ابنا وحفيدا وكلهم علماء جحاجحة سرات وصماتهم ممدودة كصماته انتهى ما أردت نقله قلت وقد كانت قبيلتهم لا يزيدون على 7 إلى زمانه فاهتم وزار نبي الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام بنية أن الله يزيد في عددهم ويبارك فيهم فاستجاب الله دعاه وحقق ما رجاه ولم يمت حتى زادوا على 30 وما زالوا في زيادة إلى يومنا هذا ببركته نفع الله به ورضي عنه وأدرك آخر زمن الحبيب عبد الله الحداد وأخذ عنه وحمله إليه والده وقرأ عليه الفاتحة وبارك عليه وقال له إن ولدك سقاف يا محمد فيه زايد وحاله حال جده الشيخ عبد الرحمن السقاف وفيه علامة من علامات جده عبد الرحمن بن محمد السقاف وهي أن أحد من خريه أقصر من الآخر وقد أدرك الحبيب عبد الله الحداد هذه الصفة بمجرد تقبيل الجد سقاف ليده الكريمة لأنه كان مكفوف البصر الظاهر ولكنه قوي البصيرة وكان الأمر كما قال وهو يشير بهذا الشبه إلى المشابهة العظمى مشابهته في العلم والحلم والتقوى والأخلاق
2: رضي الله تعالى عنهم هكذا الله لا إله إلا الله قال كان القبيلة حقهم مرت عليهم أجيال وهم يزيدون على 7 توجه إلى الله تبارك وتعالى في زيارة النبي هود أن الله يكثرهم ف فهو وحده أولاده وأحفاده 17 كانوا، ولم يزالوا في الزيادة على مدى هذه الأوقات من ذاك الوقت إلى الوقت هذا. والله يبارك لنا والأمة في الوالدين والمولودين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبمثل هذا تتبينون مهامكم في هذه الحلقات المعقودة في المساجد ودور الدعوة، أن يتخرج منها وفيها وبسببها من يحمل الصفات الحميدات المرضيات لرب الأرض والسماوات. هذا من أعظم مقاصد الحلقات. والمسابقون في نيل حميد الصفات للارتقاء لرفيع الدرجات، وأن تحيا فيهم هذه الموروثات النبويات والأخلاق المحمديات، فلابد أن تحطوا في بالكم هذه المهمة من خلال هذه الحلقات والتعليم فيها، ليحيا ما مات من حميد وقويم وشريف الصفات المرضيات للرب التي بها القرب منه والمرافقة لحبيبه صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما تربون عليه الطلاب في الحلقات من عموم تعظيم أمر الله تعالى وطلب زيادة الإيمان واليقين، وما ينفعون به العباد والبلاد في مختلف شؤون الحياة في تسخير الماديات لأجل رضا رب الأرض والسماوات. هذا مجال وتبذلون في الوسع، لكن يجب أن يلاحظ مجال إحياء هذه الصفات، وهذا أغلى وأعلى وأحلى وأولى وأرفع في القدر عند الله. أن نتعرض من خلال هذه الحلقات في مساجدنا ودور الدعوة عندنا أن تنبت وتثبت وتحيا فينا صفات كريمة كانت في خيار الأمة مشتهرة ومنشورة غابت على الناس. عندما جاء سلطان التأثر بلسان المبلبلين والساقطين والمضللين، بتدعى عبر إذاعات وعبر مجلات وعبر انترنت الآن عندكم وعبر شاشات، وهدموا كثير من الصفات الصالحة عند الأمة، وأحدثوا صفات كان الأمة تنفر عنها تبعد منها، فصار فيهم من يفتخر بها اليوم وتنحرف أفكارهم وتنحرف أخلاقهم. فمن مهام الحلقات هذه أن تحفظ على الأمة شرف الوصف الحميد والخلق الكريم والمكارم التي بعث ليتممها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فحطوا في أذهانكم هذا الواجب والمهمة من خلال هذه الحلقات، وكيف تنشئ هذه الحلقات ويمتد إليها فضل الله لتحيا في هذه الصفات. لو كان المدرس ما يخاطب نفسه بهذه الصفات ولا يسعى أن يرقى في هذه المراقي الرفيعات، كيف تنتشر، كيف تصل؟ إلا إذا كان المدرسون يخاطبون أنفسهم بأن يرقوا هذا المقام ويتخلقوا بهذه الأخلاق، فيكون سبب أن يتفضل الله على أهل الحلقات ليتلقوا وليترقوا. الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال عليه وكمال القبول لديه والتوفيق لمرضاته، ويفتح لنا من الخزائن التي خزنها لنبيه محمد ما يجدد به دين هذه الأمة وأخلاقهم ومعارفهم وعلومهم وأوصافهم، ناخذ النصيب من إرثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله لنا ولكم الأمة في حج الحاجين وقفوف الواقفين ومبيت البايتين هذه الليالي بمنى في الأيام المعدودات، وفي ما يقومون به من أعمال وما يزورون به خاتم الإنبا والإرسال صلى الله عليه وسلم ما يزورون بتلك الآثار. الله يحيي في الأمة شريف الأخلاق ومكارم الأخلاق وكريم الصفات المحبوبة لها المرضية عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل منها، ميزان صفات الخلق الكريم، وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. وإن من أحبكم لي يقول نبينا وهدينا، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. اللهم اجعل فينا من من هم أحاسن أخلاقا موطؤون أكنافا كثيرا من صغارنا وكبارنا ومختلف حلقاتنا وأماكننا. أحي ما مات ورد ما فات من هذه الخيرات، وثبتنا أكمل الثبات، وأصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات، وفرج كروب المؤمنين والمؤمنات، وادفع البلاء عن المؤمنين والمؤمنات، واجعلنا في أنفعهم لهم وبركهم عليهم في عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
4: آله وصحبه الفاتحة.
2: أو الصفوف بالتعظيم والإقبال الكلي على الله تعالى وطلب ما عنده من فائض الإحسان. أقيم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

يشتوى سنتك تقارب وتراس وتدلو تسوية الصف من إقام الصلاة النظر إلى موضع السجود ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما حضر فيها صلي صلاة مودع صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليمهم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.

0: لا إله إلا الله، بحمدك اللهم
1: صل وسلم على سيدنا.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد

إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.

واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

هم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم من

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينا

أفليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأرى

حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدينا

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي

يعلمون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا.

تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

0: مثل ذلك
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
0: مثل ذلك
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
0: مثل ذلك
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه

0: آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
1: يا أخي إيه فهمونا.
4: فخوك فخوك فيصل.
5: رح رح خلاص مقاطعك أنا.
2: كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
7: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوض، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.

0: السلام عليكم يا دكتور، كيف حال أبوي؟ عساه بخير.
1: وعليكم السلام. بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبانة، لو بالدخول ممكن، بس لابد تشوفونه من بعيد. يلا اعذروني، أنا أستأذنكم معي حالة ثانية.
0: يلا يلا ود عمي، خلنا نشوف أبوي.

0: على الأقل من طمن أخوي المغترب أنه بخير.
1: يلا يلا.
0: كل يوم يدقدق عليه، أخبار أبوي أخبار أبوي. الله يشفيك بس يا أبوي، الله يشفيك. ابوي ابوي ابوي ريض بخير ابوي. يا دكتور ابوي ريض. يا دكتور اسمع يا فيصل، فيصل تم عند ابوي هنا وانا بروح اشوف الدكتور. يا دكتور يا دكتور يا دكتور.
2: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
1: الله يرحمك يا عمي، الله يرحمك. خلينا ننشر خبر وفاة عشان الناس يدرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمي أبو سمير في ذمة الله.
3: أظل الله يركب.
4: الحمد لله.
5: الله يركب.
6: الله أكبر.
7: إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق.
0: الحين كان أخوي ذا كل ما دقيت عليه فصل. من الصبح انا ندق عليه وهو يفصل. كي انا بحول اخر مره. الو اخوي
8: بغيتها يا ناكر الاخوه، دحين تتصل علي وهذا الوقت اللي يقدر يدق فيه دحين.
0: لا حول ولا قوه. ابك دحين يا اخوي، من الصبح انا نحاول ندق عليك، بقول لك شو ابوي توفي ما ترد.
8: دحين تجيب الهذوه هذي، زميل اللي في الغربه معي اللي لا يعرفك ولا تعرفه يقول يعظم الله اجرك في ابوك. واخوي اللي من امي وابوي ما يقول لي رح خلاص مقاطعك انا.
0: يا اخوي ما انا داري من النشر ذا، صدقنا ان ما قلت لحد بدن. بعدين من الصبح احنا نحاول نصلبك مشان انت اول واحد تراب الخبر. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، الحين ايه المصيبة ذي؟
9: كانك يا سمير، ايش اللي حصل يا ولدي؟
0: انا بتعرف بس من اللي نشر خبر وفاة أبوي في الواتساب، ولا حتى يستأذن ولا شيء.
9: طيب لا إله الله يا سمير، أنت من عندك كان عندك مستشفى وقت الوفاة حق أبوك يمتوفى الله رحمه؟ من عندك كان؟
0: لحظة الوفاة الدكتور معي؟ بس الدكتور لا يمكن يجي كذا. لحظة الوفاة ما حدل ولد عمي فيصل
9: عندك؟
0: هو
9: خلاص مع قم روح مع فيصل الحين.
0: شوفوا عادوا قاعد فين مع يواله ذا، ما يحضر حتى العزاء هناك، يقرأ له شوي من القرآن.
9: السلام عليكم فيصل، حظم الله إركم.
0: يلا بلا سلام بلا كلام، تعال لهنا.
10: ايه اللي حصل الحين؟ ايه قيت بكم.
9: هني ولدي،
10: واحد علي.
0: ايش من ادمي انت؟ اصلك حمار.
10: فهمونا. ايه
9: يا سمير يا فيصل، الله يهديك مع عيالي.
10: فهمونا.
9: فوق فيصل، فوق ابن عمك فيصل، فوق فيصل. الله يهديك معي، اصلحوا. ما هكذا
0: انت اصلا ما حيستامن عليك، ثاني مره ما حبيتعامل معك.
9: صبر يا سمير، هذيك خلها بالعائله، المشكله بالليتي احسن. كانكم الحين كذا، ما هو وقت النزاع. فك يا سمير، فك فيصل، بعد عن ولد عمك. فك يا سمير الله يهديك. يا فيصل انت نشرت شي صبر، عمك يتوفى في المستشفى، نشرت شي صبر، شي من كلام ما حصل عندك يا فيصل.
10: نعم بس انا نشرت، كانت نيتي طيبه، قصدي اصلا بغيت الناس يعزون يدروا بالخبر ويدعون لعمي بالرحمه.
9: الله يهديك يا ولدي، الله يهديك يا فيصل. ما هو كذا، ما حد يستعي يعني في الاخبار دي، يعني اول ناس يشيلون الميت من المستشفى يطلعون الدار ويريضون وكل شيء، وبعدين يتم خبر الاقارب والجيران ومن ثم يتم النشر، ما مشكله. اما تنشر عدل عمك في المستشفى، ما هو رياض يا ولدي. انت دار ايش حصل الان؟

0: الان يا ليسلي برا تلعب بالهوال وتصوب مدراء هنا والناس هنا ضغط عز والناس الله يهديك معي الله يصلحنا ويصلحكم يعني. اسمع يا فيصل اللي ما ترضاه على اهلك لا تسويه على اهل غيرك.
1: قدمنا لكم برنامج كلمه منك وكلمه مني، حلقات من الدراما الشعبيه تعالج قضايا الواقع. بطوله الولد سمير، حسين باش عوث، ابو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، احمد بعوضان، ابو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج باستوديو الدندنه للانتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة

صحة العين. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطه. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا المشاهدين والمستمعين الكرام عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، بتريم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويطيب بكم اللقاء. وها نحن نعيش أحبتي المستمعين الكرام أجواء فرحة العيد، عيد الأضحى السعيد وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، طبعا بمعية زميلي الأستاذ عبد الله بطاهر. طبعا نحيي الأخوة المشاهدين والمتابعين والمستمعين الكرام أيضا، ونرحب باسم المشاهدين والمستمعين بضيوف حلقة هذا اليوم المبارك.
1: نعم أخي حسين ومستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجنا وبرنامجكم فرحة العيد، ونرحب بكم ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. ولذة الطاعة مستمعي الكرام لا تنقطع علينا في هذا اليوم البهيج وفي أيام العيد، فهي مستمرة بالنيات الحسنة وما نواه الصالحون في هذه الأعياد المباركة.
0: أخي عبد الله، ربما يتساءل الأخوة المشاهدين والمستمعين لماذا هذا التأخير لموعد الحلقة في الساعة 10:30، الآن قد جاوزنا تمام الساعة 11. طبعا نحب أن ننوه للأخوة المستمعين الكرام لورود خلل طارئ فني، ولكن الحمد لله بفضل جهود الأخوة هنا في الاستديو تغلبوا على هذا الخلل، وإن شاء الله تعالى نستمتع سويا بهذه الحلقة، خصوصا وأننا معنا اثنين ضيوف مشهورين ومعروفين يعني في مدينة تريم. طبعا يسعدنا ويشرفنا أخي عبد الله أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، الأخ أحمد بن سعيد بن قوسين النمر، لكن النمر المألوف كما يقول، وكذلك أيضا الأخ حسين بن سعيد بريك، وكلا الاثنين يعني من أعضاء فرقة المسرة المعروفة بمدينة تريم للتمثيل. طبعا بداية ذي بدء ممكن نوجه شكر لهم ونقول لهم ماذا تحبوا أو بمن تحبون أن تهنون بمناسبة عيد الأضحى السعيد.
1: نبدأ بالأخ حسين بريد.
0: طيب ممكن تقرب المايك، لأن هذا المايك أنه في خلل.
2: أخواني وخالاتي وعماتي وسهراتي وبنات عمي وبنات عمي وبنات عماتي وهرترين كلهم إن شاء الله يا رب.
0: آمين.
2: هذا العيد المبارك في العام
1: إن شاء الله تصل هذه التهاني من الممثل والكوميدي أيضا حسين بري. أيضا أحمد سعيد.
3: مرحبا، حياكم الله، يا مرحباكم يا سهلاكم، ما شاء الله إشكال لو إذاعة نور اللي مع هذه الاستضافة، ما شاء الله الاستضافة العيدية مع الكوميدي، ما شاء الله حسين سعيد بري ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هذا مدير الممثلين ما شاء الله.
1: ما شاء الله، ايش بتقدمون ان شاء الله في هذا اليوم؟
3: معنا كل شيء، نحن اي شيء بغتوه نحن موجود معنا الحمد لله.
1: مازال فقرات متنوعه وهادفه ان شاء الله.
3: ايوه متنوعه. هذا اول نهني ونبارك لعيد الاضحى المبارك، هني ابي وامي واخواني.
2: هني للعيد ولا تهني
3: الاهل؟ لا لا لاهلي، لاهلي ابي وامي واخواني واخواتي وخالاتي وعماتي وصهراتي وجميع البريه كلهم، جميع البريك وجميع المسلمين إن شاء الله كلهم، وإذاعة نور الإيمان والسيد الحبيب عمر بن محمد بن ثابت العبيض ونور الإيمان، إذاعة نور الإيمان، إذاعة نور الإيمان وقناة
0: نور،
3: وقناة نور، إذاعة نور الإيمان، وحسين وإن شاء الله، وأستاذ أستاذ
0: منو؟ عبد الله بطاهر.
3: عبد الله بطاهر ما شاء الله، والمساعدين ما شاء الله.
0: طبعا نشكركم على هذه التهاني التي قدمتموها، وطبعا حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا نحب أن ننوه للأخوة المستمعين الكرام بأننا نستقبل اتصالاتكم عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-111، وكذلك أيضا نستقبل تهانيكم العيدية برقم الواتساب الرقم 735-444-766. ونحب أن نشير لكم أنه في نهاية الحلقة سيتم إن شاء الله تعالى يعني إجراء القرعة خاصة بالمتصلين وإجراء قرعة خاصة بالمشاركين عبر رسائل الواتساب، ومعنا هدايا عيدية إن شاء الله تعالى. ومن الآن إن شاء الله وحتى قريب موعد أذان الظهر سنكون معكم إن شاء الله في حلقة هذا اليوم وطيلة الثلاثة الأيام هذه من أيام التشريق المباركة. تفضل أخي عبد الله. طبعا يبدو أن الاتصالات الآن بدأت. طبعا أخي عبد الله هو مستعد الآن لاستقبال هذه الاتصالات العيدية، وحتى نستقبل المكالمة الأولى دعونا نقرأ سائلة التي وصلت إلى البرنامج. فهذه رسالة وصلت من البرنامج وتهنئة عيدية من محمد بن حسن بن محفوظ بحرش من عيديد، يقول: أهني أمي وأبي وجميع عائلتي والأمة الإسلامية بالعيد السعيد، وأقول لهم عيدكم مبارك، جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين بكرمه المشمولين بعفوه ومن الذين نظر الله إليهم برحمته وأعتق رقابهم من النار وكتبهم من الوارثين لجنته، تقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات، ورضي الله عنا وعنكم، وعجل بالفرج للأمة، وأصلح لها كل الشؤون، كفانا الله وإياكم شر المؤذين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وفي عوافي وألطاف تامات. طبعا هذه التهنئة أحبتي المستمعين الكرام هي أول تهنئة مقدمة من الأخ محمد بن حسن بن محفوظ بحريش من عيديد، جزاه الله عنا كل خير. أخي عبد الله، لا شك أن الاتصالات الآن سيستقبلها مهندس الصوت.
1: نعم،
0: وطبعا حتى يستقبل أول مكالمة. هذه أيضا تهنئة عيدية مقدمة من مروة وليلى بنات صالح بن سعيد بغيثان، يقولن فيها: تهنئة من القلب، يسرنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم سعيدة، وأن يعيد علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعساكم من عواده. طبعا حتى نستقبل المكالمات، أخي عبد الله، ممكن نستمع مشاركة من الضيوف الكرام؟
1: نعم، نبدأ الآن بمشاركة من أحد الضيوف الكرام. تفضل أحمد.
4: ما شاء الله رب الله. والزحباب الباب هي دهرانين وساراني، والزحباب الباب هي دهرانين وساراني، سكبون وجينا هون للعيد ينا نبارك، سكبون وجينا هون للعيد ينا نشارك. إيه على مهان السهراني سكبون وشينا هون للعيد، سكبون وشينا هون للعيد
1: سكبون
0: ذي لا انجليزي ولا عربي. هو كنت بسأله أنا من لغة هذه يعني.
1: تايوان ذي طبعا. من
4: هذه ما بعرفها
1: الغايديد ولا هذا؟ ما شاء الله.
0: طبعا
1: شكرا لأحمد.
0: للعيد دينا نبارك.
1: العيد دينا نبارك.
0: تفضل حسين. طيب.
5: أنا ما نسيتك يا غنى. أنا ما نسيتك يا غنى. دار الكمال والجمال. يا من

0: تبارك الرحمن ما شاء الله
1: ما شاء الله مواهب مدفونة ممثل ومغني وعاد بيعطينا احنا أشياء كثيرة وأشياء كثيرة إن شاء الله تعالى نتمناه في هذه الحلقة السعيدة.
0: طبعا نحب أن ننوه للأخ مهندس الصوت بأننا نريد أن نستقبل المكالمات التي تصل من الأخوة المستمعين الكرام، وفي حتى تصل إلينا هذه المكالمات نحن سنقرأ التهاني. طبعا وصلت لنا لدينا هذه التهنئة العيدية من عائشة وخدية بنات صبري بن سعيد جميل، يقولنا فيها نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومن العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير وعافية، ونسأل الله أن يرفع جميعا المحن عن أمة الإسلام ويفرجها عنا جميعا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينصر إخواننا أهل غزة ويفرج عنهم ويجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويدمر أعداء الدين، ويكفينا وإياكم شر المفسدين والحاسدين والمؤذين، وإنه على ما يشاء قدير. هذه التهنئة مقدمة من عائشة وخدية بنات صبري سعيد جميل، وكذلك من أحمد أيوب بامقيشم. يبدو أن معنا أول اتصال،
1: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على الاسم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
2: فاطمة رشيد صالح عيسى باعيسى.
1: فاطمة رشيد باعيسى، منين يا فاطمة؟
2: من منطقة المطار.
1: من منطقة المطار، ونرحب بأول اتصال معنا فاطمة باعيسى من حارة المطار. فاطمة.
2: أيوة.
1: لو تسمعين من الهاتف أفضل. الآن تسمعين بالمذياعة من الشاشة.
2: طيب.
1: تمام. طيب. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
2: أمي وأبويا وخواتي وخواني وجدي وجدودي والجيران السابقين والحبيب عمر وجميع إذاعة نور الإيمان وجميع المسلمين.
0: وطبعاً جيرانك نعم. السابقين من أي منطقة؟
1: فين كنت يعني يا فاطمة؟ فين كنت في قبل هذه المنطقة؟ الآن أنت في المطار، الجيران السابقين فين؟ هؤلاء الجيران دي؟
2: من المجف.
0: من المجف. أهلا وسهلا بأهل المجف وبأهل المطار وبكل المستمعين والمشاهدين. نعم. فاطمة التابعين عبر الشاشة أو عبر المذياع؟ فاطمة عبر الشاشة. تمام، إذا أنت تشاهدين ضيوف اليوم عندنا في الحلقة. استمعتي للمشاركة حق الضيوف؟
2: نعم.
0: عندك مشاركة أنت أيضا تسمعينها الضيوف؟
2: نعم.
0: تفضلي سمعينا جميعا مشاركتك.
2: نعم.
0: سمعينا جميعا مشاركتك، تفضلي.
2: طيب. عيد سعيد، عيد سعيد.
3: هلا هلا بالعيد.

0: هي تريد انتم تسمعون صوتها. تفضل. ايوه
1: عيد سعيد.
2: ايوه عيد سعيد. اذن شكرا لفاطمة بعيسى على هذه المشاركة، ونتوجه اليك بالشكر الجزيل على التواصل معنا. اليك اخ حسين لتكمل.
0: نعم اخي عبد الله، هذه تهنئة ايضا وصلت من الاخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، يقول بارك الله لنا ولكم ولقناة نور الإمام بتريم ولإذاعة نور الإمام ولشيخنا الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ولأهلي وأحبابي وأصحابي وللأمة في هذا العيد، أعاده الله علينا بجميل العوائد، بسط الله لنا ولكم وللأمة شريف الموائد، وجعل قسمنا وسهمنا وإياكم من خيرات هذه الأيام والليالي وافر وزائد، وعجل الله للأمة بالفرج وفتح كل باب في الخير مرتج، وقوم لنا ولكم وللأمة كل معوج، وكل عام وأنتم بخير وعافية. هذه التهنئة من الأخ حسن بن محفوظ بن رمضان مسعود، جزاه الله عنا خيرا. طبعا كذلك أيضا أحبتي المستمعين الكرام، وصلت إلينا هذه التهنئة العيدية من طبعا من الأخ أحمد بن محمد بن عبد الله بعبود من المحيضرة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، ونهني الحبيب عمر وإذاعة وقناة نور الإيمان، وكذلك أيضا الضيوف الحاضرين في هذه الحلقة، ونقول لكم من العائدين الفائزين مقبولين. التهنئة مقدمة من أحمد بن محمد بن عبد الله بعبود.
2: ونأخذ الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نتعرف على الاسم.
3: محسن حسين سعيد عوض بريك.
2: محسن حسين بريك، من فين يا محسن؟
3: من عديد القبلية.
2: من عديد القبلية، نرحب بمحسن من حسين بريك.
0: طبعا محسن شلك صلاة بالضيوف، الضيوف أيضا من البريك، هل يقربون لك الضيوف؟
3: أبوي حسين.
0: أبوك حسين.
4: خلاص أنا أبوك. أنا
0: سمع، عطوا سماعة خلوا يستقبل المكالمة.
4: أنا أبوك.
3: نعم أنت أبوي.
4: ولدي محسن يا حياوك يا ولدي، كيف حالك؟
2: بخير.
4: كيف صحتك؟
0: قل عنده تهنئة.
3: بخير الحمد لله، وأنت كيف؟
4: الحمد لله. إيش معك من تهنئة للعيد؟
3: من العيدي.
0: تهنئة خاصة بأبوك.
2: لمن تهنئ هذا العيد يا محسن؟ محسن
3: أهني أبوي وأمي وجميع أهلي
2: وجميع أهلك والمسلمين
3: وجميع المسلمين.
2: ما شاء الله. تفضل، هل لديك شيء مشاركة بمناسبة
3: وإذاعة نور الإيمان؟
2: وإذاعة نور الإيمان. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
3: نعم
2: تفضل.
3: الله

0: عبده فتقى وحده
1: ونصر عبده
0: هزم الأحزاب وحده
1: لا إله إلا الله والله أكبر
2: والله أكبر. إن شاء الله تعالى محسن حسين بريك ويدخل معنا في السحب ونشكره لهذه
3: طبعا المشاركة. ما شاء الله ذكرنا بشعار العيد تكبيرا
2: نعم. يعني. نقول ده الشبل من ذا الأسد
3: إن شاء الله
4: نعم. شي معك مسرحية ولا شيء محسن؟
3: طبعا يبدو أن المكالمة انقطعت.
2: إن شاء الله بنعود معكم شي مشاركة مسرحية أو موقف لطيف تعملونه إن شاء الله بعد التهاني العيدية.
3: نعم قبل أن نستقبل يبدو أن في مكالمة
2: أيضا نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا تفضل من معنا.
5: محمد عيدروس. أحمد العيدروس.
2: محمد عيدروس العيدروس. طيب من إيش من منطقة الأخ محمد؟
5: من الريضة.
2: من الريضة. مرحبا بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
3: وقبل أن يهنينا نحب أن نتعرف يتابعنا عبر الشاشة أم المذياع. محمد تابع عبر الشاشة أم المذياع؟
5: المذياع.
3: عبر المذياع. كيف صوت الإذاعة عندكم في الريضة؟ واضح إن شاء الله؟
5: نعم.
3: طيب ممكن تسمعنا تهنئتك العيدية؟
2: تفضل يا محمد.
3: تفضل.
2: تفضل إليك السماعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: ما شاء الله. طبعا هذه السورة اسمها سورة إيش يا محمد؟
5: سورة الإخلاص.
3: سورة الإخلاص. طبعا جزاك الله خير مشاركة حلوة وجميلة ولفتة طيبة منك إلى أن نردد هذه السورة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تعدل بكم من القرآن؟
5: ثلث.
3: يا سلام. طبعا مشاركة طيبة ولفتة جميلة من الأخ محمد العيدروس جزاك الله خير. وإن شاء الله تعالى تابعنا حتى نهاية هذه الحلقة لتفوز معنا بهدية الحلقة إن شاء الله تعالى. طبعا تهنئة عيدية أيضا وصلت إلينا من محمد وأبو بكر وعمر أبناء صالح بن علي بكير بمعبد وكذلك أيضا علي ومجاهد أبناء مبارك بن علي بكير بمعبد وياسين وإبراهيم أبناء عمر بن علي بكير بمعبد يقولون في هذه التهنئة بوركت أعيادكم بقبول أعمالكم وبارك الله في أعماركم وزاد في حسناتكم ورفع قدركم ومقامكم وتقبل الله ما قدمتم من عمل وحقق ما رجوتم من أمل وجعل الله أعيادكم فرحا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. هذه التهنئة أيضا يهدونها إلى الأعمام عمر وأحمد وصالح ومبارك وبكري جزاهم الله خير على تهنئتهم العيدية. ويبدو أن معنا اتصال
2: ونأخذ الآن اتصال نعم. الرابع. السلام. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
6: أهل عزم بابا حشوة.
2: من جديد الاسم؟
3: أعد الاسم.
6: محمد عزمي رمضان.
3: محمد عزمي رمضان بحشوان من حارة الروضة صح؟
2: ما شاء الله. من
3: كم عمرك يا محمد؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا أكيد معك تهنية عيدية.
6: أنا أبي وأمي وأخواتي وأخواتي وحبيبي وحبيب عمر.
3: جميل.
2: وجميع المسلمين.
3: وجميع المسلمين. محمد تتابعنا عبر الشاشة ولا المذياع؟
6: المذياع.
3: عبر الشاشة ولا عبر الإذاعة؟
6: عبر الإذاعة.
2: عبر الإذاعة.
3: طبعا أكيد كثير من الأخوة المتابعين يريدون يتابعون عبر الشاشة لكن الكهرباء وطفي الكهرباء هذه مشكلة كبيرة جدا يعني. لكن إن شاء الله ربنا يفرج.
2: ربنا يفرج إن شاء الله علينا.
3: طبعا المسلمين. أكيد معك مشاركة أخي محمد.
6: نعم.
3: تفضل سمعنا مشاركتك. محمد ممكن تستعيد. أعوذ بالله
2: من الشيطان الرجيم. ولم يكن له كفوا
6: ولم يكن له كفوا احد.
3: ما شاء الله تبارك.
2: نعم شكرا لمحمد عزمي على هذه المشاركه الطيبه ويدخل معنا في السحب. أخي حسين، لو نعود إلى ضيفاء حلقتنا ويبتعونا في مشهد فكاهي لطيف و...
7: ما شاء الله تبارك الله.
2: هل لديكم
7: ما شاء الله تبارك
2: الله هل لديكم مشهد فكاهي تتمعوا للمستمعين؟
7: نعم.
3: طبعا ممكن تخلي الواجهة الذهبية قذا الفم
2: عند الكلام عند الواجهة الذهبية. نعم.
3: قرب من المايك، وإذا استخدمت أنت تعطيه يستخدمه.
2: نعم تفضلوا.
8: يعني كذا.
3: أيوه.
8: ما شاء الله.
2: عشان هم إذاعة يعني.
8: حسين كيف حالك؟ طيب بخير
7: الحمد لله. كيف صحتك انت؟
9: ما شاء الله
8: اخبارك طيبين؟
7: ما شاء الله خير.
8: ما شاء الله
7: من
8: العيدين كل عام طيب ما شاء الله. لا اله الا الله. ما شفناك العيد ابن ما شفناك العيد ما شفناك العيد ها آه. بس قلت لك واحد ما شاء الله جاب لي اربع عنوز لحم.
7: ما شاء الله تبارك الله. اربع عنوز لحم ما شاء الله.
8: كل لك
7: كل لي. طيب تفاقدت جيرانك مساكين عطيت وزعت على جيرانك يمكن حد ما معه شيء ولا كلهم بس خزنت بتخزن لفين انت اصلا؟
8: لا تصدق يا حسين انا كنت بخزن. أيوة. بس عزم تشوف انت وعزم تعرف وعزم تشوف الكهرباء يا حسين ما قدرت بخزن فيه معيد لا يحوط بس ما بزعان يعني بطرح فيها ولا بزعان.
7: سبحان انت اللي فكرت الحين في التخزين بس. طيب هل فكرت في جيرانك؟ هل فكرت في جيرانك مساكين اللي بيمك الحار اللي من هنا اللي من هنا حد مسكين ما عنده لحم؟
9: ضروره تعطيه لحم.
8: قسمت حسين
7: قولك ام ما في اليد ياتيك الله ما في الغير. اما حب تخزن انت الحين تخزن التلايه وتعرف الكهرباء يعني الكهرباء ذي تنطفي يعني شوف طلعت بالتلايه بعدين بيحسنونه في القمامه هنا بيخم. يعني المفروض تنتبه لجيرانك اول تبدا بهم جيرانك. واتمنى انا اتمنى من هذول اللي يوزعون يتفقون كلهم مره يعني جميع الجمعيات اللي هي جمعيه واللي هي منظمه واللي هي اتمنى يعني يجتمعون مره كل واحد يطلع اللي عنده بيوزع لهم بحيث انه مساكين اللي ما حد طلع اسمه يطلعون يعطوني. يا اخي
8: صح كلامك يا حسين بس انا
7: بتبدا
8: يا حسين الله يهديك قد ما فهمت
7: ما سمعت في الكلمه من ساحه التعريف الحي عمر قال
8: نعم
7: قال المفروض انهم يتحدون كلهم هذا اللي يوزعون مشان المساكين اللي ما يصلوا. والحمد لله هنا عندنا عفه نفس يعني
2: عندنا هنا عفه نفس.
7: نعم صح كلامك.
2: كل واحد يعني حتى ما شمعوه مسكين ما يقول حد ما شمعوه الحمد لله يعني هذه نعمة كبيرة شوفها يعني. بس أتمنى أنهم يعني مشان اللي ما يصلوا كمان هذه المساكين يصلوا لحم مشان تكون عيد لأولاد المسكين. هو الإنسان الكبير ذا ما بيقول شيء أصلاً يعني ما عنده حتى لما يلاح لكن المسكين تأثى المسكين لما يشوف أولاده يأكلونهم يا سمك بعضهم قالوا يأكلون توني مساكين يعني أيوة توني في العيد يشترون توني مساكين ما عندهم لحم ما يقدر مسكين.
8: بس حسين الحين بعضهم الحين انا شفت الجيران الحمد لله تفقدت الجيران ولدي ما شاء الله الحمد لله ها. بس عباقي بعين عيو شوي الحين نوضع معانا داري الكهرباء الحين حاسب تشوف يعني ايه اللي يجيب شي معك حل حيث انه يتمي بدون كهرباء شي معك حل حيث انه يتمي
7: في حلول
8: اوه
7: ايوه
2: في حلول
7: ها
2: حلول في يقولوا محشي
7: ها
2: توك حتى ضمان سنه كامل المحشي هذا ضمان سنه بدون ثلاجه بدون ايوه ايوه
3: بدون مواد حافظه بدون شيء
2: بدون مواد حافظه بدون اي شيء سبحان الله
7: يعني. تطرحها فيه طيب
2: ها تطرحها في المغضه تعلقه بس
7: خلي معلق
2: بس
7: يزعوا من العيال الصغار يزعوا
2: من انت لا تقابلها كما تخليه قدامهم السجل تطرحها في خزانه عندك ما عندك خزانه
8: لا عندك خزانه
2: لا تقابلها انت ليه
8: تطرحها في مخضه وعصبه بس كذا بس راح المخضه بس ما نقول شيء له شيء
2: له حوايات له حوايات له خل وله ذا يخلطون وهكذا ويطرحونه في المخضه
7: ايوه بعدين عاد له حق السريع هذا قال مره واحد مسكين طلع على الطائره
2: بعدين الحكومه ولا شافوا لا يقول لك هذه متفجرات يعني مظنينها متفجرات يعني شاف الشوك فيه
7: الشوك
2: فيه قال بس خلاص انا بفك اللغم ذا خلي مسكين نزل الشوك بس حقه
8: بكره
2: طلع بطله ما شاء الله
8: لا عمود بيبو لعندك عشان انت بقى تقيبه ذا ما نعرف انا اجي محشي يا اخي
7: اهلك ما شاء الله
2: من المفروض كل واحد من الان الجيل التالي هذا كل النساء انا وذا يشلون من الجيل الاول يعني ياخذون يقولوا هذا
7: نعم نعم نعم ما عندهم مع اليوالات مع الدا خلاص
8: لا سيد الوالد الله يجي محشي
7: ايوه
8: مره شفت يجيه وضع في المخضر يطرحون المخضر قال ايوه
7: بعد
8: في
7: بعضهم يقولوا
2: ملح مع الملح يعني يملحون اللحم
8: ايوه يملحونه بيروحونه يقطبونه يخلونه قطب ما يخلونه كذا ملكت كل مره ويبرحونه.
9: طيب خلاص كم ضمان قمر؟
8: الضمان
9: يعني الحين ما حيصير الحين
8: ضمان قمر؟ لا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر بس. انتم بتمر رمضان عادي بتخليه من رمضان ولا لا تقعد تجيب كل شيء حلو اللي بس يعني المفروض ان احنا الان حتى نحن نتعلم من كل ما يلسنا العقال هذيل كل ما شلينا شيء منهم. الحين يلسنا التلفزيون شلينا الحلاقات منهم شلينا المكياي منهم حتى الريال يقول مكياي زراو العار الحين الوقت ذا يا اخواني وبين الكهرباء تصبر وبين البترول يتوفر وبين ما بيتوفر ونحن منحة عندهم اصلا
10: هذا حسين الله فضلك معاه من تعرف عصر التكنولوجيا
8: خلوا التكنولوجيا الحين ينفعك
10: التكنولوجيا
8: التكنولوجيا
10: كان الحين خلاص صالح حسين ويهمك ان شاء الله المحشي بنقي محشي تمام بنعلق على قولك في خزانه ولا دس ولا في
8: تعلموا ايوه تعلم كيف يعملون كيف يقولون ما خلاص يعني مشان يجي اللي بعدك
10: مثل اخو عبد الحفيظ
8: وين جدك كلهم
10: الله يرحمه
8: يعني انت لازم تشيل خبره منهم ابوي مشان اولادك حتى يطلعون يعرفون ما خبره خبره قال خبره كوركبوك اللي في الخبره انت
10: جزاك الله خير يا حسين الله يحفظك يسلمك ان شاء الله ويعوض منك حياك الله
3: شكرا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن مشهد جميل جدا طبعا فعلا لو نفكر اخي عبد الله في السابق ما في ثلاجات ما في كهرباء اصلا من اساسها ولكن اللحوم حقهم كانت محفوظه بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الاشياء التي يعملونها مثل المحشي والقديد والغاب كذلك ايضا
2: ما شاء الله
3: كثير هي الأشياء التي يمكن الإنسان أن يستخدمها لحفظ اللحوم في ظل الآن انقطاع التيار الكهربائي. طبعا نعود مرة أخرى إلى جو قراءة التهاني العيدية التي تصل إلينا عبر تطبيق الواتساب وكذلك أيضا استقبال المكالمات الهاتفية عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-111. طبعا هذه تهنئة وبعدها نستقبل مكالمة. تهنئة من البنوتات كما كتبوا فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش يقولون نهني أمي وأبي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجميع المسلمين بالعيد السعيد وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم وعلينا باليمن والبركات في خير ومسرات ونستقبل مكالمة أخي عبد الله.
2: نعم ولا نستقبل هذه المكالمة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وعليكم السلام.
2: من معنا أولا نخفض صوت الراديو
11: أو مبارك أحمد حميد سعيد بالحاء
3: سيدة
2: من؟
3: سيدة
11: مبارك أحمد حميد سعيد بالحاء
3: ما شاء الله سيدة
2: مبارك باجهام
3: سيدة أخفضي صوت المذياع عندي صوت الراديو.
11: طيب
3: تفضلي
2: سيدة نتعرف أولا تعرفنا على الاسم سيدة مبارك باجهام من فين يا سيدة؟
11: من حسن عوض.
2: من حسن عوض. تفضلي هل لديك اولا قبل المشاركه بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ بمن تهن؟
11: انا امي وابويا وعماتي وخالاتي وحبيب عمر والجميع المسلمين.
2: وجميع المسلمين. نعم
3: طبعا اخي عبد الله انا عندي سؤال سيدي.
2: تفضلي
3: سيدي عندنا سؤال ممكن تجاوبين عليه؟
11: نعم
3: طبعا سمعنا نحن اسم المنطقه حسن عوض، عوض من هذا؟
11: من در
3: طبعا
2: طيب سيدي
3: طيب
2: تفضل هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟ هل لديك مشاركة يا سيدي؟

0: عيدكم مبارك
1: مبارك مبارك توش توش مبارك عيدكم
0: حبيبي
1: عيدكم
2: يا رسول الله ما شاء الله تبارك
3: ما شاء الله تبارك الله
2: السلطان عوض
3: السلطان عوض ما شاء الله إجابة صحيحة بحسن عوض والسؤال كان
2: شكرا طبعا لأنها إجابة السلطان عوض نحن نعتمد أنها ستكون إن شاء الله تعالى داخل السحب خلاص إجابتك موفقة وتدخلين معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة على السحب على الجوائز
1: ما شاء الله على الهدايا ما شاء الله عليك
4: لو كان قريب علي بعد شنو
1: يعل هذا لا لا يعل بقي حق مانجا مانجا ما تسيده ما تمانجا ولا يعل
2: ما أدري تشاهد عبر سيدة تشاهدين عبر المذياع ولا عبر القناة
0: بالتلفون
2: لا لكن انت
3: لا يعني تشاهدين الآن حلقة عبر الشاشة أم الراديو
0: على المسجل بالراديو
3: بالراديو
2: لكن ما تتابعون عبر القناة
0: لا
2: ليش كهرباء مطفية ولا
1: في الحرام يقولي في الحرام
2: في الحرام مرحبا
3: ما شاء الله
2: لكن يعني يمكنكم تشاهد هنا كلكم تشاهد عبر الشاشة
3: إذن شكرا لسيد مبارك بجهام من حسن عوض وتدخل معنا السحب
2: نعم
3: تكمل معنا
2: نكمل لكن يبدو أن الاتصال مستمر
3: ونأخذ الآن اتصال السادس ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف على الاسم من معنا من الجديد من البتول عبد الله بريك مرحبا بالبتول بمن تهنين في هذا العيد السعيد
2: وما شاء الله الخط اليوم عند البريك ساخن
3: نعم ما شاء الله
2: ضيوفنا البريك
3: ضيوفنا والاتصالات بريك ما شاء الله قصيده
2: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: ايوه
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله متفاعلين اليوم الاسره زين
2: ومن عادو ذكرت عادو واحد
3: من عادو النمر ما شاء الله النمر نطش يا قنطة وجميع في نور اليمن تفضل يا هل لديك مشاركة
2: معك مشاركة البتو عيد سعيد ولا عيد حسين سعيد
5: هاتي يصلي صلي هاتي يصلي صلي
1: صلي صلي على النبي صلي ليه ما يصلي ما يروحش الجنة
2: ما شاء الله تبارك الله طبعا شكرا للبتول على هذه المشاركة الطيبة وهذه تهنية عيدية من محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر يقولون فيها الحمد لله على الكمال والتمام والذي بلغنا خير أيام الدنيا وبلغنا صيام يوم عرفة وجعل لنا نصيب من الدعاء فيه اللهم أكرمنا بقبول الدعوات وصالح الأعمال عيدكم مبارك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب المهنئون محمد وهاشم أبناء الشيخ بن هاشم عبد المولى بن طاهر ومعنا مكالمة جديدة
3: ونأخذ الآن اتصال السابع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: طبعا يبدو أن
3: يبدو أننا فقدنا الاتصال فقدنا
2: أيضا اتصال جديد
3: اتصال جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: الرقم مشغول طبعا مشغول ولكن نحن لسنا مشغولين. نحن إن شاء الله مستمرين في قراءة التهاني العيدية طبعا. هذه تهنئة من يحيى بن عيسى أحمد بهادي يقول فيها: يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائل المولى أن يجعل أيامكم سعيدة وأن يعيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال. أهني أمي وأبي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وخالي وخالاتي والحبيب عمر بن حفيظ وجميع المسلمين، ونقول لهم من العائدين الفائزين المقبولين وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. التهنئة من يحيى بن عيسى بن أحمد بهادي.
3: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نتعرف على الاسم.
0: عمار صبري سعيد عبري.
2: ما شاء الله
3: صبري بريك. ما شاء الله اليوم الخط مفتوح للبريك. ثالث أو رابع اتصال من البريك وضيوفنا البريك. قصيدة كاملة الأركان ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: تفضل عمار صبري، تفضل بمن تهني في هذا العيد السعيد. بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
0: أبويا وعمامي والدار كله وجميع المسلمين.
3: وجميع المسلمين
0: والحبيب عمر.
3: نعم إن شاء الله تصل. نعم تصل هذه تاني. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
2: طبعا.
3: تفضل لديك مشاركة. نعم اقرأ القرآن. نعم
0: نعم
2: بسرعة بسرعة بس بسرعة. لأنه بيحين أذان الوقت الظهر.

0: الذي ونس.
1: أحسنت أحسنت ما شاء الله ما شاء الله لي. تبارك الرحمن، جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة. عودة مرة أخرى أحبتي المستمعين الكرام إلى جو برنامج فرحة العيد. أخي عبد الله، نستقبل المكالمات والاتصالات عبر تليفون الإذاعة 414-1111، وكذلك أيضا نستقبل رسائل واتساب الرقم 735-444-766. يبدو أن معنا اتصال،
2: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: نتعرف على الاسم.
0: فاطمة رشدي.
2: فاطمة رشدي من؟
0: سعيد باباوي.
2: سعيد باباوي، من فين يا فاطمة رشدي؟
0: من الخليف.
2: من منطقة الخليف.
1: ممكن تسألها التابع عبر المذياع، عبر الإذاعة، ولا عبر القناة؟
2: التابعين عبر
1: عبر الإذاعة.
2: عبر الإذاعة.
0: نعم.
2: تمام إن شاء الله. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟
0: أمي وأبويا خالاتي وعمتي وجميع المسلمين.
2: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
0: ولياهما. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. نريد أن تقرأ.

0: إياك نعبد
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
2: فاطمة
0: صراط الذين أنعمت صراط
1: الذين
0: أنعمت عليهم
1: مغضوب أنعمت
2: عليهم. تمام تمام، في ممكن في صعوبة عندها.
1: مغضوب عليه ورب لين آمين.
2: ما شاء الله فاطمة، ما شاء الله قراءتك جيدة وممتازة، لكن تحتاجين فقط أن ترددين مع والدتك أنعمت بالنون وليس باللام، ليس ألعمت بل أن أنعمت، رددها مع والدتك إن شاء الله تعالى بتحسنين قراءتها
0: وتتقن إن شاء الله تعالى القرآن.
2: شكرا على هذه المشاركة.
0: شكرا لفاطمة رشدي بضاوي من الخليف.
2: نعم
0: إليك أخي حسين. نعم
2: هذه أيضا تهنية عيدية وصلت إلينا من يبدو ان من شهد وعهد، بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان، يقولن فيها تهنئه بمناسبه عيد الاضحى السعيد، يقولن فيها طابت ليالي العيد اصل القافيه والصحه المثلى هبات شافيه، واذا ارتضى المولى لعبد حيله صارت وجوه الحال حتما عافيه، عيد حميد طابت الدنيا به وتزينت في حله متنافيه، فلكم تهاني العيد من حيث ارتضى أمل اللقاء بأسرة متكاتفة، الحمد لله على إفضاله ورضاه عنا أن نقيم وظائفه، والختم بالمختار طه المصطفى والآل والأصحاب أو من حالفه، ما دام دين الله يعلو في الوراء بأصوله وفروعه المتكاتفة، وأدعو لأبي في هذه الأيام المباركة الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين، أهني أمي وإخواني وعماتي وأعمامي وخالاتي وأخوالي وجداتي المهنئات شهد وعهد بنات صالح بن محفوظ بن عوض بعوضان من عيديد بمدينة تريم. طبعا جزاهم الله خير على هذه التهنئة العيدية. يبدو أن معنا اتصال،
0: ونأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمه ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف على الاسم ونقول
1: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك بريك.
0: عائشة إبراهيم
2: بريك.
0: عائشة إبراهيم بريك.
1: نعم
0: ما شاء الله. عائشة تتابعين عبر المذياع أم عبر الشاشة؟
1: المذياع.
0: المذياع ما شاء الله، اليوم البريك خط ساخن ما شاء الله. طيب عائشة بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
1: أمي وأبويا وجميع المسلمين.
0: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد عيد الأضحى؟ عائشة.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك
3: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لا شريك لك.
0: ما شاء الله.
2: إيش اسم المشاركة هذه؟ إيش اسمها؟
0: اسمونها إيش هذه المشاركة؟ بماذا تسمى؟
2: تلبية. أيوة التلبية التي يلبي بها الحجاج حجاج بيت الله الحرام. نعم. وضيوف الرحمن جل جلاله وتعالى عظمته. شكرا
0: شكرا لعائشة إبراهيم بريك ودخلت معنا السحب.
2: أخي عبد الله، هذه تهنية عيدية وصلت إلينا من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش، يقولون فيها جعل الله عيدكم فرحة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهني أمي وأبي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي والحبيب عمر حفظه الله تعالى وإذاعة وقناة نور الإيمان وجميع المسلمين. التهنئة مقدمة من أسامة وسالم ويحيى أبناء محفوظ بن سالم بحريش. طبعا هل هناك من اتصال أخي مهندس الصوت؟ طبعا هذه تهنئة أيضا عيدية وصلت من خديجة وخولة من عيديد، يقولنا فيها يسرنا ويسعدنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح وأن يعيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال وأنعم بال.
0: نعم ونأخذ الآن اتصال وبعده نعود لضيوف حلقتنا لهذا اليوم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا نتفضل نتعرف على الاسم.
1: بيان رشدي باباوي.
0: بيان من؟
2: رشدي باباوي أخت اللي اتصلت نعم. قبل قليل يعني.
0: قبل الاتصال الثامن فاطمة رشدي أختش.
1: نعم
0: ما شاء الله تفضل بمن تهنين في هذا العيد السعيد. والحبيب ما شاء الله تصل هذه التهاني. تفضل لديك مشاركة.
2: عندي سؤال عندي سؤال لله. اسمها من هي؟
0: اسمها بيان.
2: بيان بيان انت ذكرت عندنا سؤال سؤال لطيف ليش انت ذكرتي وخالاتي لو احد سألك ما يعرف معنى الخالة ايش الخالة من هي الخالة من هي الخالة؟
1: اخت الام.
2: احسنتي ما شاء الله.
0: ما شاء الله
2: تبارك الله
0: حاضر ومستحضر ما شاء الله. تفضلي هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
1: نعم
0: تفضلي.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا
3: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: إذن شكرا لي تفضلي كملي.
2: ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خير على هذه المشاركة الطيبة ونأمل منكم أحبتي المشاركة ولدينا إن شاء الله تعالى حلقتين بعد هذه الحلقة لتتم بها فرحة العيد معنا عيد الأضحى المبارك. طبعا أخي عبد الله نواصل التهاني أم تريد تنتقل إلى ضيوف الحلقة؟
0: نعم ولا معنى ضيفاء الحلقة لو تعطونا مواقف أو بعض المواقف النكتية أو النكت التي أنتم فيها فجزاكم الله خير. عيد ويحلو العيد أيضا بسعاد الآخرين وإدخال السرور على القلوب. تفضل إليكم الميكروفون.
2: كل ما كان المايك أقرب كل ما كان الصوت أوضح.
4: في واحد مسكين محمد الركاب وقف عند نقطة كذا عمره مرعوشة سألوا العسكري قالوا بطاقاتك يا ولد هذا صبر هذا ما غلقت صبر يا النمر بطاقاتك يا وليد عطاه البطاقة بعدين السائق ده بعمر مرعوشة قالوا منين حمرت الركاب قام حمرته من النت حمرته من النت هو بانوز تاوي العسكري قال يلا على ينب على ينب يا أخي يا كنك يقولك منين حمرت تقول من النت على ينب ينب خلاه ينب مسكين يكن ويا سائق يدبر بيمشي الركاب مسكين ضاقوا يعني كنك قال اصبر عاد ما هي الشبكة
0: لا
4: اكيد انت حسيني اما دي مره قصه حقيقيه يا اخواني نحن المرحوم صلى علي الله يرحمه صلى علي رحنا طلبان في ثمود انا قالوا معهم مدارس بغينا نلقي لهم مسابقات كذا ونلقي لهم رعشات اربع مدارس قال بس نحن ثمودي ما نعرفها ما حد في ثمودي انا وابو الدب تعرفه لا لا ابو الدب تعرفه بالدب واحد ما شاء الله عليك اسميك مايك عم سعيد يعمر ابو الدب هذا ما شاء الله عليه وبعدين نحن بنعرفها يا دي ثمود بنعرفها دي قلنا له صرعيه فين هي ثمود بعيده قريبه فين هي ثمود بنعرفها قال دي شاه ثمود بعيده بعدين عقبه طويله طلعون بها اسم عقبه هي عشعش عشعش قلنا طيب مرحبا وتبو شو قوات العبر في هيد اللهي العقبة دي تبو اللي جت السيارة تحرك حقنا لا تحركون معها تموا ثابتين معكم لا تحركون إن أنا مرحبا ولم إخوان تحركنا ما شاء الله ما وصلنا ثمود هناك بعدين قلنا حلول ارتاح دوب هذا
0: في النص في النص
4: صير هلا رجل بعدين قلت لك وصلنا هناك ما شاء الله قال اليوم الأول ارتاحوا هنا في المعهد ارتاحوا وبكرة إن شاء الله بنزرعكم من المدارس صالع لي هذا والنمر ناموا تحت في الارض وهذا بالدب ما شاء الله نام فوق الكرب وكلام في الغرفه دي فوق الكرب كذا نام بعدين الساعه 2:30 تقريبا و3:30 3 صالع لي يحلم يقول يا نمر قول لها بعد القاطره اللي فوقي يا نمر بعد القاطره صالع لي يا من القاطره ماشي قاطره انا اشوف له يقول لك بعد القاطره اللي فوقي
5: خفف علي حد بعد تيرت حق قطره يا صل علي مش قطر يا مقاطر ما ايش قطر صل علي وضار يا اخواني ابو الدم قلبه قد
2: يا حقيقي شو هذا يا سيدي ان شاء الله. طبعا اخي عبد الله يبدو ان الوقت دهمنا, نريد ان نختم هذه الحلقه. طبعا ممكن نجري القرعه بين الاخوه المشاركين معنا اولا عبر الاتصال.
0: نعم عبر الاتصال وصلوا معنا الى 10 متصل او الرقم
2: 10 متصلين,
0: 10 متصلين معنا.
2: بس كيف اليه اختيار الفائز في الحلقه هذه؟
0: حسب العاده في بالقرعه.
2: تفضل
0: نجري الآن القرعة الإلكترونية, يا ترى من هو ومعنا؟ سبحان الله الفائز.
2: ممكن الرقم تخليه إلى جهة الكاميرا.
0: نعم. الفائز معنا رقم 10 وهو البنت بيان رشدي باضاوي.
2: المتصل الأخير هذه ولا
0: المتصل الأخير؟
2: ما شاء الله
0: المتصل الأخير بيان رشدي باضاوي فازت معنا ب5000 ريال يمني. إن شاء الله تعالى سيتم التحويل لها عبر الاتصال ونحو ذلك, يمكنهم التواصل معنا.
2: كذلك أيضا 10 متصلين.
0: نعم.
2: وعشرة أيضا رسائل, سبحان الله موافقات عجيبة اليوم يعني.
0: سبحان الله.
2: 10 رسائل وصلت أو استطعنا قراءتها خلال هذه الحلقة. ممكن تختار من 1 إلى 10 لكي نتعرف على. نعم. سعيد الحظ معنا
0: من 1.
2: نعم وتبارك الوقت ما شاء الله.
0: من 1 إلى 10 يا ترى من هو سعيد الحظ؟
2: ممكن إلى جهة الكاميرا الخامس. إلى جهة الكاميرا
0: الرقم الخامس.
2: الرقم الخامس 1 2 3 4 5 5 فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش, المهنئات التي أسموا أنفسهن بالبنوتات فاطمة ورقية بنات أحمد بن محفوظ بحريش. طبعا سيتم التواصل معهم لإعطائهم هدية هذه الحلقة, وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى.
0: نعم.
2: نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه, ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم القبول, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وطبعا لا ننسى أن نشكر ضيوف الحلقة على استعدادهم وحضورهم ومجيئهم. طبعا نستودعكم الله الذي تفضل. كلمة أخيرة,
0: كلمة أخيرة مع ضيفاء الحلقة لنختم حلقتها.
5: عاد محسن والدي مسكين ما طلع بس.
0: نعم.
5: ان شاء الله ثاني مره محسن بتطلع ان شاء الله.
0: ان شاء الله باقي شلو مانجا من هنا.
2: طبعا لا ننسى ان الاخوه المستمعين باقي ان شاء الله معنا يوم السبت والاحد, يوم بكره يوم الجمعه ان شاء الله, ان شاء الله تعالى يوم السبت ان شاء الله تعالى
0: بدل يوم غدا يمكن تتحول الى يوم الاحد
2: ان شاء الله. اذا تيسر
0: تيسر ذلك. تفضل انا مر.
5: جزاكم الله خير.

0: حضرتكم ان شاء الله والعفو منهم قصر شيء من شيء مريض الحين عفونا معذروها عن تقصيره يعني.
1: نعم ان شاء الله
0: الله يحفظكم وانتم بذلك الله يعينكم يعني.
1: نعم الله يحفظك جزاك الله خير على
2: نعم
0: استاذ عبد الله ما شاء الله
1: يعني. نعم ان شاء الله يحفظك
0: صوتكم له ما شاء الله في الاذاعه ما شاء الله
2: يعطيك العافيه ان شاء الله. طبعا اخي عبد الله ختم
1: من هذه الحلقه.
2: طبعا نصل الى ختام هذه الحلقه على امل ان نلتقي ان شاء الله بكم يوم السبت القادم باذن الله تعالى في تمام في الساعه 10:30 تماما ان شاء الله تعالى. نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترين فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطار. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاجتماعية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كأحد الناس، غير متكبر وغير متجبر، يقوم البيت أن يبعد الأذى منه، إذا أراد أن ينام استعد بطهوره وبسواكه، إذا أراد أن يتصدق تصدق بيده ولا ينيب أحدا في ذلك. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان في بيته، قالت كان كأحدنا يأكل معنا يضحك معنا ونضاحكه، ويتكلم معنا ونتكلم معه، حتى إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كانت حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حياة طهر ونقاء وصلاح وصدق وفلاح، كان مثالا يقتدى به، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من البشر حتى يقود الإنسانية جمعاء إلى مكارم الأخلاق.

0: أم بدأ يرد عليه؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن الشيطان قد حضر وأنه لا يجلس مجلسا فيه الشيطان. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتخاطب مع الغير، كيف نبذل الخير، كيف نبذل الصلاح، كيف نحب الخير للآخرين. فإذا ما تكلم علينا أو ما ظلمنا أو ما أوذينا، كيف نتحمل الأذى، كيف نتحمل المشقة، كيف نصبر؟ لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر على الأذى، اصبر على الكيد، اصبر على الظلم، وإن كان ذلك الرجل الذي كادك أو آذاك أو شتمك أو أخذ مالك ظالم، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله وهو الشرك، أعاذنا الله من ذلك، وهو أن تتخذ لله ندًا وقد خلقك، وظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى وهو ظلم العباد فيما بينهم البين. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي والذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. غير أن الله سبحانه وتعالى لن يترك الظالم وسوف يعاقبه، وإن سامحه ذلك الرجل الذي تكلم عليه أو أوذي أو شتم، لأن ذلك الظالم تجاوز الحد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله. لنعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الخير وبيّن لنا طريق الشر، فقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن منحك سبحانه وتعالى أيها الإنسان التمييز بين الخير والشر، وجعل الأمر بين يديك. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم من يسير على وفق ما أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليعلم من يذهب في الهاوية مع الشيطان الرجيم، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. بهذه التمييز أخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما اقترفه، ومنح الإنسان جنات عدن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متى موعدها؟ إذا ما مات الإنسان، وإذا ما قال إلى جوار الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لنا هذا المنظر: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين لنا سبحانه وتعالى كيف حالة الإنسان بعد الاحتضار: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا من خواص خواصهم يا رب العالمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الموضوع الآخر: أيها الصابر، أيها المتحمل، اعلم أن العاقبة لك. فإذا ما ابتليت بظالم غاشم لا تعلم، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يتركه، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العادل. في يوم القيامة ينادي: أيها الظالم لا تتكلم، أيها المظلوم تقدم. أما أنت أيها الظالم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم: يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. العاقبة للصابر، العاقبة لمن لم يجازئ السيئة بالسيئة بل ثبت وصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لذلك يجب علينا معاشر الأخوة المسلمين أن نصبر على الأذى وأن نتحمل، وقبل أن نصبر على الأذى يجب أن لا يصدر منا إلا خير نحو الآخرين. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا دأبه. ولننظر كم كان في زمانه من أشقياء آذوه وعاندوه، هل ذهبوا أدراج الرياح؟ كذلك إذا ما استعرضت سيرة كل أحد من العلماء أو من الصالحين أو من الأتقياء، أين ذهب أعداؤهم؟ ذهبوا أدراج الرياح، أهلكهم الله، انتهوا وذهبوا، وبقي علم ذلك الرجل وصلاحه دعوته إلى يوم الدين. هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأحسن الأخلاق وأفضلها وأتمها، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: خصوصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رشفة

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا

0: Dedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

استبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي

وعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأجل

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم